العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا كلها وياك.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك. ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
5: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده،
1: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب، صباح الوفاء، صباح اللقاءات السعيدة والبدايات الرائعة على كل مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان. صبح عراقي، شتوي، صيفي، خريفي، ربيعي، بكل الأنماط وكل الألوان. من قلب بغداد نقولكم صباحكم نور وعافية، وصباحكم بانجور.

صباح العام الدراسي الجديد وبداية العام الدراسي الجديد، صباحكم نور يا حبايب قلبي تلاميذ والطلبة. إن شاء الله بداية سعيدة يا رب، إن شاء الله بداية موفقة. تحية إلى كل الكوادر التدريسية المحترمة بمعلميها معلماتها مدرسيها مدرساتها إداراتها إدارات المدارس المعاونات المعاونون أبو الحانوت أم الحانوت، كل شيء حيط بالمدرسة وكل ما يخص العام الدراسي. عام دراسي سعيد يا رب، نتوكل على الله ونبدي الخطوة الأولى لقمة عظيمة بإذن الله تعالى بالمثابرة بأداء الجهد الكافي وبمصادقة الموضوع. يعني لا نشوف الموضوع حبايبي، أتمنى من إخواني أهل الخط يعلون الراديو شوية إذا وياهم تلاميذ وطلبة، لا تتوجسون أو لا تخافون من أي مرحلة دراسية بيها. هذا الكلام للي عايد السنة أو للي داخل على سنة جديدة. يعني أنت رحت للسادس ابتدائي مثلا، عفي عليك يا بطل، هسه هذا السادس أيضا راح تنتصر عليه بإذن الله. تحية لكل الطلبة اللي تركوا الابتدائية وتحولوا إلى المتوسطة، يعني شافوا نفسهم كبار على الأساس. يا ربي يا ربي يوم سعيد عليكم، ندير بالنا على شرح المعلمة، ندير بالنا على زملائنا، ندير بالنا على أنفسنا، كتبنا دفاترنا خطية تعب ماما تعب بابا، ونكون أحسن ناس، من غلط من أذي، نحترم أصدقائنا ويانا، نحترم المعلمة، من رادد من رد الكلمة باثنين ولا نخلي عيننا بعين المعلمة، نحترم نفسنا حتى يقولون هذا شقد ابن أوادم، هاي شقد مؤدبة البنت، حلوة ومؤدبة. وإن شاء الله هسه غمض فتح تنتهي السنة حبايب إن شاء الله. تحية لكل مدرساتنا المحترمات والمعلمات والمعلمين، ندير بالنا ذول أهمين أولادنا، ندير بالنا يعني ها شوية نطول قرصان.

صباح الخير، صباح النور والسرور، صباح الجنطة الصغيرة الجديدة لطلاب الأول ابتدائي، ثاني ابتدائي، صباح الجناط كلها، صباح الكتب اللي بيها ريحة الورق طازج، وخطواتنا الأولى نحو أحلام كبيرة تنتظر أنه تتحقق. أحبابي، أينما كنت وفي أي زاوية من سيارتك، أو وأنت تتجهز لتوصيل أولادك للمدرسة، أو حتى وأنت جالس تنتظر جرس الحصة الأولى، خلينا نتفق على شغلة. اليوم مو مجرد يوم دراسي عابر، اليوم أول صفحة بيضة جديدة كليا. يعني كم مرة قلنا السنة القادمة راح أكون أفضل، يلا أشد حيلك على السنة الجاية، هسه يشدون حيلهم لازم، أوكي؟ السنة القادمة راح تكون أفضل، وإن شاء الله بدت السنة الأفضل، فاليوم المستقبل صار هو الحاضر. طلابي، أحبابي، أصدقائي، خلونا نتفق اليوم أنه هو مو أول يوم للدراسة أنه يكون تعذيب. الدراسة مو تعذيب أساساً، ولا هي سباق سرعة، ولا هي منه اللي يركض أسرع بالساحة، ولا منه الأكثر يلم له شلة ويصير هو الكوماندا الكبير. هي رحلة اكتشاف دائماً يقولون، يعني لا تخاف تخطأ، لا تخاف تخطأ، مو إلا يصفقولك، أنت حيجي يوم يصفقولك. الخطأ مو نهاية العالم، هو بداية نجاحك. يعني أنت إذا ما تخطأ ما راح تتعلم. الخطأ الدليل الوحيد على أنك فعلا قاعد تحاول وتتعلم بالصف. فإذا واجهتك مادة صعبة، رياضيات، كيمياء، تاريخ، تاريخ مو صعب، معقولة أنتوا ضدون التاريخ؟ المهم، جغرافيا، فيزياء، إنجليزي، أو واجهك معلم صعب، يعني عصبي، أو معلمة عصبية، أو مدرسة عصبية، أو مدرس عصبي، أو فد قاعدة رياضية، فد قانون رياضي بالرياضيات صعب معقد، مو تستسلم وتقول هو ما أريد أداوم، لا. أو واحد مرات يقول أني غبي، يلا أني غبي، لا، أنت كلش ذكي. بدلها هاي الكلمة بأنه بعدني ما متعلمها، راح أتعلم الطريقة الصحيحة. بعدين أنت لا تنسى عندك تليفون، عندك يوتيوب، عندك ذكاء اصطناعي، يعني كل هالأمور ممكن أن نتفهمكم المادة كلش زين. هذه هي قوة العقل اللي تخلي أبطال العالم يوصلون للي يتمنوا. أهم شيء أصدقائي الطلاب.

عدنا إلى المدرسة ونحن عدنا إلى 360 درجة. أعزائي الطلاب، أعزائي التماثيل صدق أكو تماثيل يا ربي ما أكو تماثيل هالسنة ومراتي قاعدون يعني تحية إلى المعلمات ولا المدرسات، يعني الله يساعدكم مش قد راح تشوفوا التماثيل حبايبي الله يحفظهم. أعزائي التلاميذ، مو بس أنتوا حتنبسطون بالصف، تخيل أستاذ وسام يعني الطعام يتم طهيه بالحرارة، هل ممكن أن يطهى الدجاج بالضرب؟ يعني ما أدري قبل الذبح بعد الذبح يقتلوها. المهم أي نعم ممكن تستوي لك الدجاج نظريا، يمكنك نظريا طهي قطعة دجاج نيئة من خلال ضربها 23,034 مرة.

وقد تظهر عليها علامات توتر عند فصلها عن صديقتها. تشير دراسات في سلوك الأفقار إلى أنها حيوانات اجتماعية قادرة على تكوين علاقات وتفضيلات واضحة داخل القطيع، إذ تميل بعض الأبقار إلى قضاء وقت أطول بالقرب من الأفراد أو من أفراد محددين بدلاً من الاختلاط بالجميع وبالتساوي وبعشوائية وما إلى ذلك. كما وجدت أبحاث أن فصل الأبقار عن رفقائها المألوفين قد يرتبط بظهور مؤشرات للتوتر، بينما تشعر براحة أكبر عند وجودها بجوار أفراد تعرفهم. وهذا يعني أن العلاقات الاجتماعية أحبابي تلعب دوراً مهماً في حياة الأبقار وراحتها. لذلك يمكن وصف هذه الروابط بصورة مبسطة بأنها أشبه بالصداقات، رغم أن مفهوم الصداقة البشري لا ينطبق عليها حرفياً.

بونجور سعيد على أصحاب السيارات الذكية. يقولون إنه السيارات أصبحت أذكى لكن إصلاحها أصبح أغلى. ورش إصلاح السيارات لم تعد تحتاج فقط إلى ميكانيكي ماهر أدوات تقليدية، فالتطور التكنولوجي المتسارع جعل أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات ومعدات المعايرة جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح، والتكلفة يدفعها المستهلك في النهاية. ميكانيكيون في أمريكا يقولون أنهم يضطرون إلى تحديث أجهزة الكمبيوتر والاشتراك في برامج متخصصة بشكل مستمر، وأحياناً تحتاج كل علامة تجارية إلى أجهزة وبرمجيات مختلفة، والنتيجة ارتفعت تكاليف إصلاح السيارات بنحو 60% بين يناير كانون الثاني 2019 وأغسطس آب 2026، مقارنة بزيادة بلغت 32% في التضخم العام خلال الفترة نفسها. التكنولوجيا ترفع الفاتورة بطرق لم تكن موجودة من قبل، يعني معايرة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الـ ADAS ممكن أن تزيد تكلفة إصلاح السيارة بعد الحوادث بنحو 37% وشوية. جهاز معايرة واحد قد يكلف نحو 28,000 دولار، بينما يصل سعر الكمبيوتر اللازم لتشغيله إلى 12,000 دولار، وقد تصل تكلفة مجموعة معدات المعايرة بالكامل إلى 90,000 دولار، فضلاً عن لوحات وأدوات خاصة بكل نوع من السيارات. حتى تغيير الزجاج الأمامي أحبابي لم يعد مجرد تركيب زجاج جديد، إذ تحتاج الكاميرات الموجودة خلف الزجاج إلى إعادة معايرة لضمان عمل أنظمة السلامة بشكل صحيح. والأغرب أن بعض الإصلاحات البسيطة أصبحت مرتبطة بالبرمجيات أيضا. تغيير الزيت مثلا في سيارة فاخرة قد يكلف نحو 400 دولار، لكن إعادة ضبط مؤشر تغيير الزيت عبر البرنامج قد تضيف 75 دولاراً أخرى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
4: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: أحلى صباح

0: الآن نرحب بكل مسجاتكم ومشاركاتكم معنا الصوتية والمكتوبة أحبابي على الواتساب على 0770011415. البداية من الأخ العزيز أبو دلة مشاركنا بفويس. صباح الخير.
1: من الأسطر المؤلمة التي كتبها هوراكي موراكامي في روايته الشهيرة كافاكا على الشاطئ: عليك أن تتقبل أن بعض البشر سيحتلون مكانا في قلبك إلى الأبد دون أن يكون لهم مكانا في حياتك. أحلى بانجور وأحلى صباح الأخت الإعلامية ستوان الموسوي الغالية أستاذ وسام المخرج الذهب وجميع المستمعين والمستمعات داخل وخارج العراق. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية لك يا أبو دلة يا عزيز، صباحك نور وبانجور. وأيضا بعثنا من ذاكرة الزمن أغنية سلم علي بطرف عينه وحاجبة وأدى التحية وزين يعرف واجبة. طبعا غنتها بلقيس فالح، من أجمل الأغاني وأجمل الـ يعني مطربات. تحياتي إلى كل ذوقك الرفيع أبو دلة، شكرا جزيلا. عباس الحمداني أحلى أحلى صباح على عيونكم الحلوين وتحياتي للجميع. وبعثنا فيديو، نسمع شنو بالفيديو.
2: أحلى يوم، يوم يوم جميل، يوم أمطار. شوف الطلاب اليوم يوم مداومين أول يوم، ما شاء الله، اللهم صل على محمد.
0: اي يعني الفيديو بيطلب بالكيما الخط عمل يا عيني حبايبي. النوبة مطر، يلا صدق مطر خير ان شاء الله عليكم. نسيت اقول لكم يعني شنو هالمطر هذا، شنو هالجمال. اي يعني بسيط، هو هيك يتكتك على الشباك. الله الله، يعني الهدوء الذي يسبق العاصفة يمكن.

إن شاء الله هذا الشهر بلكي خير وبركة، يعني يقولون من 1-10 بدا الخير، رغم الفلك يقول لك متراجعة الزهرة بالعقرب وما أعرف شنو، ممكن تصير انفصالات وتصير رجعات، يعني هو ابن الأصول ابن أصول، يعني قابل كوكب الزهرة يتحكم بي لو أمه وأبو والله. يعني أكو هذه التفصيلات. فشهر تشرين الأول إن شاء الله موعودين بخير وبركة بإذن الله تعالى. وصلنا الراعي الخير والبركة سليم الجعفري بونجور، يقول تركت ظنون الناس عني ورأيهم، فقد كان يكفيني صحيح ظنوني، وأعرف من نفسي الذي يجهلونه، وأفهم ذاتي في جميع شؤوني، ولا أرقب التقدير في عين ناقص إذا كان قدري كاملا في عيوني. الله صح لسانك عافية. صبحكم الله بالخير والعافية، ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، تحياتي أبعثها إلى لمى الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى وكل من على السمع. مستمعكم سليم الجعفري الغالي، نورت، شكرا جزيلا لك. إلى صدام الزبيدي، صباحك نور وسرور، وشكرا للبطاقة الصباحية الرائعة. وإلى الغالي حربي بعثنا فوز يقول كثر

0: تري ماماتي راح ارجع اقرا. يلا خلينا نعرف.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: صباحكم فل، صباحكم عسل، مشتاقين يا به. شنو هالغياب هذا؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. تحياتي الى جميع المستمعين والمستمعات. تحياتي الى الستبان طبعا، وسام الكبير اهم شيء. لازم من نسمع كلام حلو حتى يسمعنا اغاني حلوه. تحياتي لكم.
0: يقول له مو الا يعني برج الدلو، يعني يقول لك انت لا غصبا عليك، يعني بالنسبه للمقابل مو الحربي. يعني برج الدلو عاده من تسوي له اشياء زينه، يعني يقول لك ايه، هو يثمر بي بس ما يبين لك. ما يريد يبين لك. هو دائما طبعا اكثر الابراج اللي يسوي خير برج الدلو، تساعد وتفكر لك، وممكن تركض لك بسالفة وإذا عدها فلوس تنطيك وهذه، بس أنت لا تتقرب الفتشي. هم يشعرون دائما نمبر وان، هو يعرف أكثر منك، هو مزاجه، يعني مزاجه هيجي، هو أني أعرف كل شيء، أني أعلم الناس. ها هي بس خلصت. تحياتي لك يا حربي يا غالي. حجي علي القيسي منورنا، صباح الخير والعافية عليكم. أطلب من جنابكم ستبان إشعار وزارة الاتصالات بإيقاف برنامج التيك توك خلال أيام أسبوع الدراسة. أستاذ علي، حجي علي الغالي، صبحك الله بالخير والعافية. وش قد حكينا احنا على التيك توك في فترة من الفترات، بس الناس عايشة عليه، ترى الناس عايشة على فلوس التيك توك، بغض النظر عن الصفحات السلبية، ذول الشواذ، الناس العوجة، شن نريد نسميهم، بس اكو ناس عايشة على هذا الموضوع. فشنو اللي نسوين؟ يعني نتحكم بالبحث وبالانتقاءات وبالمتابعة، ونتابع منه وإلى آخره. أما فيما يخص الأولاد فينحذف منا التطبيق وينتهي الموضوع، تلغي الصفحة نهائيا وينتهي الموضوع. تحياتي إليك حجي، وإن شاء الله عام دراسي رائع على الأولاد. أبو سحر المدرس، صباحكم نسمة شتوية حلوة، صباحك نسائم خير وبركة يا عيني. الخالدي، بدا العام الدراسي وعودة للتعليم وجراس المدارس للدرس تندق، شدوا الهمة يلا القمة، كلنا نريد عالي ابن العراق بيوم ما دنك، حافظ على النظافة واظفرك ليطول، وجلدوها الكتب وبيدك لا تتشقق، وإذا تاخذ قديم تهون من تقرأ، ترى يبقى العلم مهما الكتب تعتك. الله، صفوفك هاي مانة وكل شي بيها حساب، ومثل بيتك نريد نطي كل الحق، لازم تجتهد ما بيها أي عذار، وصيتي بكل وقت بس الدرس تعشق. الله، شكرا أستاذ الخالد. هاي شايفين يقولون والله لو يرجع بي الوقت للابتدائية أكل الكتب أكل. على أساس شنو؟ عود إحنا حمشين. على أساس يعني هيجي نريد نصير أفلاطونيين، فطاحل ناكل الكتب أكل. مهم والله عدنا طلعات. علي القيسي، صباح الخير ابو حسوني.
2: يا ابو السلام عليكم، مره ثانيه اخوكم علي القيسي.
0: يا وين الاولى؟
2: يا ابو جبلت جبله قبل شويه ستبان، والله اعلم بس الله اللي يدري بيها.
0: يا ستان
2: زين، انا ما عندي راديو فاتابعكم واستمع لكم على التطبيقات.
0: اي
2: فالتطبيق عندي محول على مو احنا رشيد بغداد، محول على رشيد البصره، فده استمع عشان تقول احلى صباحكم. ما يمكن الاخت المقدمه برامج بالبصره اسمها رانا رانيا هيك، انت يا رب اشترك لعد ستبان وين؟ والله العظيم يا صفوان شفت الجفلة حيل قوية
0: حبايبي،
2: وباوعت بالشاشة كان أقراها الرشيد البصري، قلت يا رب الحمد لله وشكرا عدان محولة على البصري، بس حولناها على بغداد الحمد لله وشكرا، نسمع صوتكم الجميلة.
0: عيوني أبو حسوني الغالي، طبعا تحية إلى زملائنا في إذاعة الرشيد في البصرة، تحياتي إلى زميلتنا العزيزة، تصير يعني تصير، بس أنا أشكر وفائك وأشكر محبتك يا أخوي الغالي، وإن شاء الله دائما تسمعنا وتتواصل ويانا ويا كل إذاعاتنا في بغداد وفي البصرة وفي كركوك. تحية لزملائي في كركوك أيضا وفي البصرة. عمر سعود يقول حبيتها كلش حيل. حبيته كلش حيل وتعلقت بيه، سبني وشتمني وراح ما يرضى حاجي ابن دليم. والله والنعم، شنو هذا سبني وشتمني فوقها فوق ما تحبه وتعلق بيه، شنو هذا سايكو؟ عفوا. تحياتي لك يا عيني. زكريا زيكو طقطقة، اللهم بارك لنا في يومنا هذا وارزقنا خيره واصرف عنا شره ووفقنا فيه لما تحب وترضى. صباحكم بانجور أحلى بان والمخرج وسام وأحلى مستمعين جميعا يا رب السعادة وبداية عام دراسي جديد. أخوكم زيكو طقطقة. مروة صباح الخير ستفان وأستاذ وسام وجميع المستمعين، صباح الخير على طلاب المدارس وبالتوفيق يا رب. ستفان العمرية شارع العمل الشعبي قافل، والله كلها قافلة، بدأ العام الدراسي يعني، فرجاء رجاء مو تنسون، عبالك جايين من فيينا البارحة ماكو فيينا، رجعت المدارس رجعت الكليات رجعت الالتزامات بالعام الدراسي الوزارات ما ادري شنو، فكنا نطلع سوا وكنا نرجع سوا، ورجع الاعمار بالشارع ويا شو اسمه حتى الشتاء رجع، كلها ترجع ان شاء الله. زين بصير بالخير والبركه يا رب. فدكتور مروان صلي على النبي، وحشرون مع الناس عيد، ها هي ازدحام ازدحام مو ازدحام مو ازدحام ازدحام ازدحام مو ازدحام ازدحام. أزاد أبو جعفر بونجور.
3: طار بالصلاة على محمد وآل محمد. صباح الخير على الست الغالية وعلى سيد المخرج وعلى الجميع، بداية عام دراسي جديد، الله يوفق ولدنا وبناتنا بحق محمد وآل محمد. آمين. سلام للجميع.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عيني والله يقر عينك بأولادك. مدام أم علي الحبيبة، صباح الخير حبيبتي ستبان، صباح العافية عليكم وعلى المخرج والمستمعين، اليوم الجو جميل ووجودك أجمل ويا الجو، تحياتي لكم علي حبيبة قلبي. مدام أم علي كل الحب إلك بوجودك الجمال كله، شكرا حبيبتي. أمجد شكرا للبطاقة، ويقول لا يسلب الإنسان حريته بالقوة بل يتم إقناعه بأنه يختار. الله، اللهم حرر قلوبنا من كل قيد خفي، ولا تجعل إرادتنا رهينة إلا لك. صباح الخير إلى الأخت العزيزة بان المسوي، وإلى المخرج المتألق وسام ماجد، وأحلى صباح على جميع المستمعين والمستمعات. تحياتي أخوكم أمجد. أتمنى لجميع الطلاب والطالبات بداية عام دراسي مليء بالتفوق والنجاح، وربي يحفظكم يحفظهم جميعا ويبارك بأعمارهم. آمين يا عيني، صباحك فل وعافية، وإن شاء الله يومك حلو يا أمجد.

0: بونجور، صباح النور عليكم أحبابي، تحية لكل مستمعينا في الكرادة، بالكرادة الشرقية أو الكرادة خارج أو يعني أي مكان بالكرادة، أي مكان جماعة 52 42 62 72، سلمان فايق، كلها أوكي. صباح الفل عليكم. بالنسبة لشارع سلمان فايق اللي هو من ساحة الواثق إلى مجمع إلى تقاطع الشروق، عفوا، بلدية الكرادة أكو فتحات مال الصرف الصحي أجل الله السامعين، اللي صار لها شهر، يمكن صار لا أكثر من أسبوع، يعني صار لها أسبوعين نقول حتى نكون منصفين. مو بدأت المدارس وهوسة وهذه شنو تردون تزرعوها نخل؟ خاف تردون تزرعون نخل؟ يعني شو الراد الهاية وش منتظرين تختمر؟ خاف تخمروها. زين، هو هذا مو شارع أطباء وصيادلة وهيجي هيجي هاي يعني هيجي صاير وخالين سايد واحد كل هاي السيارات، يعني هاي ايش راح يصير؟ ايش راح يصير الظهر ويا رجوع المدى الطلاب والناس تطلع لبيوتها من الوظائف واهل التاكسيات واللي جاي للطبيب واللي ما اعرف شنو؟ صدق كذب؟ انتوا غير تتابعون المقاولين اللي اخذوا هذه المشاريع انه يسووها، شو تبلطون وتكسرون وتتركون تخمرون وبعدين من نحكي تزعلون؟ بلدية الكرادة شارع سلمان فائق فوهات الصرف الصحي، شو وقت تنطم؟ طم الله عدوكم. يعني نرجو انه نستفاد من التجارب السابقة، يعني احنا كل سنة هزي جذعك ينخلة، مو ما يصير، مو طلعت من معونها، احنا ما نريد هالسنة بدي نحكي بهاي الصيغة. وأنا انكرهت من وراء الحكي بصراحة يعني، وما يهمني، بس يعني ما أريد أحكي بهذه المواضيع. يعني شارع من بلطك وطسة وما العالم وين؟ يعني هاي إذاعة شكبرها صار فكهرباء ومرسلة ورواتب ودنيا وإجور وهيئة إعلام وما أعرف شنو، هذه على مود نحكي على طسة هي المشكلة. بعد 3 سنوات وشي 4 إلا هم راح ينتخبوكم، هي هاي الكارثة والله. يمون ما استغرب، مثل ما واحد يخطأ في حقك تقول له أنا متوقع أنت يعني تطلع بهالصورة وياي، بس العتب علي أنا دا أحكي وياك. أنت ممكن، أنا متوقع أنت إنسان غلط، أنت إنسان يعني يطلع منك كل شيء، بس أنا ليش بقيت وياك؟ أنا ليش دا أسمعك؟ كل من حظه، أي وهذا محظمة. المهم أزادنا يقول إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمضيت في الخيرات عمرا وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تأن من دنياك قهرا رب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا وإذا فرضت عليك الطغيان ذلا فلا تقضي وعش في دنياك حرة وقل يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظلام الليل فجرا ونعم بالله. أحسنت، شكرا يا آزادنا. يا سيد صباح الخير يا حسام، يا حسام من السويد. بونجور ستبان الغالية، أتمنى للجميع صباح خير وسعادة. جميل أن تعمل الخير للناس وأن لا تنتظر منهم رد الجميل حتى لا يضيع عملك الجميل. عملك للجميل، تحياتي ودمتم سالمين. ألف تحية إليك وصباح الفل يا حسام. أهلا بكم، أهلا أحبابي في صوت الصبح. تحية للناس اللي دا تسمعنا بالطريق، أهلا بكم، وبالجي بي إس العراقي، وإنت وين هسه وشلون بدأ اليوم، كيف هي الأجواء عندك في الشارع، أنت في أي شارع تحديدا، شنو الشيء الحلو شفته، بس شيء حلو بس. أي أي والله يا ريت عليكم الله، لا تقولون طسة ولا تقولون حفرة ولا أي شيء، لا تبعون بالقاع. القاع كلها مصايب. انظر إلى السماء، إذا ضاقت بك الأرض فانظر إلى السماء. شو تباوع بالقاع؟ وشكو حتى فلوس ماكو، قبل الدنش لكي فلوس. يلا حبايب، خلي أسلم عليكم وأعرف شنو أخباركم، وصباح الفل على كل من يتصل على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5، أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد، صباح الفل عليكم، أهلا بأصواتكم الغالية يا أحباب. ويا يا أول اتصال، بانجور.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أبو وليد،
2: شلون الصحة؟
0: الحمد لله. كاك جمال الغالي، شخبارك؟
2: والله الحمد لله وشكرا.
0: أشو اليوم مبكر؟
2: والله اليوم مو أنتي حذرتينا، أول ما قلتي لا تسولفون بالازدحام بالطسة. هالي طلعت من الستة اليوم.
0: طلعت من الستة؟ عافية عاشت إيدك، قبل الازدحام. للأسف فقدنا الاتصال وياك جمال، صباحك فل وعافية. اي والله لا تبعون بالقاع، شوفوا لي شيء حلو فوق، ترى هواية بس شيل عينك. والله بس شيل عيونكم، هواية خير وبركة حولنا. ناخذ اتصال آخر. بانجور
3: أحبابي.
0: صباح الحب،
3: صباح الورد. تتبعون شلونك؟
0: يا هلا حبيبتي، من وياي؟
3: أني هذا من زمان ما متصله.
0: بس لحظة، احكي وياي من التليفون حبيبة.
3: والله من التليفون بالسماعة خارجية.
0: لا لا. لا لا، سدي السماعة وها، يعني خلي التليفون على إذنك واحكي وياي.
3: أوكي، هس أوضح.
0: يعني من وياي؟
3: أني هبة.
0: أهلا يا هبة، كيف الحال؟
3: الحمد لله.
0: صباح الجمال والدلال.
3: صباح الورد، يلا خلينا متفائلين اليوم.
0: عافية.
3: ما نباوع لي جواب، نباوع على الزحام، ونقول السماء ما شاء الله انغسلت بسبب المطر.
0: ما شاء الله.
3: أي الحمد لله وشكرا ما شاء الله، اليوم السماء العراق جميلة.
0: دعيتي الله من شفتي المطر وباوعتي للسماء؟
3: أنس الحمد لله والشكر، أنا دائما أقول يا رب غيث، وإن شاء الله بداية خير على العراق كله.
0: يعني عادة إن شاء الله، عادة المرأة العراقية تدعي على رجلها، يعني إذا بتمطر الدنيا.
3: لا شوفي، أنا بالذات اللي عندي قاعدة بالحياة، أبد ما أدعي على حد أذاني. أقول دائما يا رب العوض بيه، ما استفاد من أذية أحد.
0: البارحة سمعت آية يعني من شيخ شيخ دين أنه لما يأذيك موضوع معين أو شخص معين فقول بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. صدق الله العلي العظيم. فإن شاء الله أي ألم أي خيبة أي شيء أسأل الله أن يبدل هذه الأمور بخير منها لي ولكم حبيبتي.
3: آمين للجميع يا رب للجميع.
0: شفتي بالسماء بعد
3: شو نتفرج إن شاء الله بالأفق
0: الله.
3: بس إحنا السواق السواق الله يخليكم مو هيك والله يعني متعبين ست متعبين.
0: منو أكثر فئة من السواق متعبين؟ أهل الخطوط أهل التاكسيات أهل شنو أهل التوك توك؟
3: هم مبدئين هسه أهل التكاتك بالصدارة.
0: الله ذولي
3: نمبر 1
0: هذول شنو يعني ميد ان برازيل
3: تبغى تطول عليك حكي شو موقف صغير صار البارحة واترك المستمعين الباقين.
0: نعم حبيبتي
3: البارحة حط قناة فسيارتين يعني التريلر صفي واجا واحد حصل روحه بيني وبين التريلر
0: اويلي
3: هو وراي ورا التريلا وحشر روحه بالنص. هاي باوعت يعني شفته بالمراية بتخطيها يعني راح يأذي أبو التريلا.
0: نعم.
3: فعدت وطيت السيد الوسط.
0: عافية.
3: يعني الحلو إنه بس صار بصفي دردم.
0: نبا ما عجبة غير تخليني يموت. غير تخليه يموت.
3: والله العظيم بحيث ضحكت من كل قلبي.
0: اي مع الأسف.
3: انت ورايا شو تريد من عندي يعني انا زايد من عندي انطيتك مجال.
0: يعني هو هذا الحلو بالموضوع انه نتوسم الخير بامثالك من اللي عندهم ذوق في قيادة السيارة عندهم انسانية عالية. ترى زحمة مرة تنطي مجال للرجال المفروض الرجال ينطي مرة للمرة مجال
3: مع الأسف خطرة يعني واحد لازم يكون حذر.
0: طبعا أحسنتي. إن شاء الله تكون أكو في التوجيهات تعليمات من مديرية المرور العامة بخصوص هذا الموضوع تتخللها عقوبات أي شيء حتى يعني اللي ما يعرف الشغلة أو اللي معاند الشغلة يلتزم بالقواعد المرورية. ست هبة نورتيني يا حبيبتي.
3: شكرا جزيلا ستبام تحياتي للجميع.
0: حياك الله يا غالية شكرا جزيلا لاتصالك.
3: هلا وسهلا.
0: هلا حبيبتي مع السلامة. حنروح بريك ونرجع نكمل بانجور للساعة 10.
4: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
5: لو خيرناك بين سماعة ساعة تلفزيون غسالة او ثلاجة غالبا راح تحتار واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: مع برامج راديو رشيد.
1: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.

0: صباح الحب، أهلا بكم من جديد أحبابي وبانجور على راديو الرشيد. صباح الحب والاحترام لأخونا جمال أحمد من مصر. صباح الخير ستبان الغالية وعلى كل الكادر. اليوم مطر خفيف والأجواء جميلة ومعاكم أكيد حتبقى أجمل. بونجور بونجور يا أخويا. منير الدليمي، صباح الخير أستاذ منير، بعث لنا فويس.
1: صباح الخير ستبان، وصباح الخير للأستاذ المخرج. أهلا. تحياتي لجميع المستمعين وتحياتي لجميع الطلبة، وعام دراسة جديد يا رب يسهل أمركم
0: يا رب،
1: والله يحفظكم يا رب العالمين. حبيت أشارك وياكم وأسلم عليكم ونسمع أخباركم وأصواتكم الحلوة إن شاء الله. الله يحفظكم ويشفيكم شر الشارع، الجميع التاكسيات واللي طالعين على دوامهم واللي طالعين على باب الله. الله يحفظكم جميعا، أخوكم منير الدليمي.
0: يا هلا ومية هلا، كل التقدير لك وإن شاء الله يومك حلو يا عيني أنت والعائلة الكريمة. ننتقل إلى الاتصالات المباشرة وياي اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: هذا صباح ولون الأرض والمطر وصوت زقزقة الأطيار والشجر والشمس خلف ستار الغيم قد حجبت، كأنما أرهقت أردانها الصور، صبح يعيد إلى نفسي نظارتها فتستفيق على جدرانه الفكر. صباح الخير،
0: صباح العافية.
2: تحياتي لحضرتك كل الأخوة والأخوات المستمعين. كنت صار فترة طويلة ما
0: الحمد لله على السلامة أبو عبد العزيز.
2: الله يسلمك يا ربي.
0: أشرقت وأنورت أستاذ علي المهداوي.
2: الله يسلمك بيكم جميعا إن شاء الله.
0: حياك الله، شخبارك عيني والعائلة شلونها؟
2: الله يسلم الجميع بخير الحمد لله.
0: إن شاء الله على طول، وأهلا بالأستاذ المحترم.
2: الله يسلمك أختنا العزيزة.
0: الله يبارك.
2: شوي لفت انتباهي موضوع يعني كلامك إنه من جيب طاري قصة، من جيب طاري مشاكل. شوف يعني هو بصراحة احنا ما نغض الطرف عنها تماما، لكن صبح واحد بنص الازدحام شوي محتاج مسحب تفاؤل، محتاج يعني شيء ايجابي.
0: احسنت.
2: فعلى الاقل في بداية الصباح خلينا بهذه الاجواء، لان اذا نبقى نحكي بهذه مشاكلنا الداخلية يمكن يحتاج لنا سنين ضوئية وما نخلص.
0: طبعا هي المشكلة ما تخلص، هي لو تخلص من نحكيها كان قعدت من الصبح لليل اخذ البرامج حتى من زملائي احكي بيها وأفضها، بس هي المشكلة مدى تخلص يعني. فصارت يعني صارت بلا ملح مثل ما يقولون أستاذ علي.
2: يعني أنت شهادتي بيش مجروحة.
0: أنا أشكرك.
2: تقدرين توازنين كثيرا بين يعني شوية نفضفض ما يخالف، خلينا شوية ما تبقى بقلوبنا مرة، لا تبقى بقلوبنا ممكن الأخوة الأخوات المستمعات
0: صح
2: مضيومين مرات، الصراحة مضيومين
0: والله صح.
2: أنا أسمع الأخت اللي تتكلم على أبو التوك توك يعني الله يكون بعونها.
0: أي يعني
2: بس يعني أنت قادرة إن شاء الله أنه تخلينا في هذا الجو الإيجابي.
0: أنا أشكر ثقتك أستاذ علي، وإن شاء الله يعني أبدا أنا مو أريد أكبت ما يقول المستمع بقدر ما أنه أريد يتطلع إلى الأشياء الجميلة، يعني خصوصا صباحا. يعني إحنا ليش نباوع على الطسة وليش منباوع مثلا على فد يعني أكو مناظر أشوفها الصبح، مثلا واحد إلا يطبق حتى لو على ساي الثاني حتى يعبر حتى ينطي الفقير فلوس ويرجع يصعد بالسيارة. فحلوة هاي المناظر، يعني هذه المواقف أكرم وأفضل من النظر إلى هذه الخيبات المتواترة على العراقي. هي خيبة، خذلان يومي بسوء الخدمات والتقصير في أداء الخدمات من الجهات الحكومية.
2: فمع هو الواحد لا يلتفت يمينا أو يسارا شوي على الأقل، لابد أنه يلقي شيء إيجابي
0: بالضبط،
2: شوي يمتعنا به، شوي يعيش أجواء هذا الجو. ما شاء الله من الصبح اليوم أبنائنا الجميع توجهوا إلى المدارس، الله يحفظهم ويوفقهم.
0: نعم. الحمد لله.
2: جميعا كوادرنا التدريسية بداية عام دراسي، هذا المطر، هذا يعني هذا الغيث اللي بشارة خير إن شاء الله، يعني اللي يدور يلقي ترى هو طبعا. يخرج على الأقل من هذا الجو السلبي اللي عايش فيه اللي كنا عايشين.
0: صحيح، كلش صح. نورتني أستاذ علي.
2: الله يحفظك.
0: شكرا لطلتك علينا من جديد في بانجور، وأتمنى لك الموفقية والسعادة وللعائلة الكريمة.
2: شكرا جزيلا. شكرا.
0: أهلا حياك الله. تحياتي الهباوي حبيبتي مرة أخرى. أكيد شاف جمالها أبو التوك توك، ويمكن زاحمها يعني، وبعدين انصدم شافها حمشة حمشة. عافية. ناخذ اتصال بعد. مرحبا. حمشة. يا رب ضحك خير عليك يا عيني.
2: الله يسلمك. صباح الخير والعافية يا ست بنان. شلونك؟
0: صباحك ورد وهنا. من وياي؟
2: انت عبد الله بايهم.
0: هلا والله. صباح العافية.
2: انا كلش زعلان، كلش ضايق.
0: لا فوالله. ليش؟
2: يوم الثلاثاء انا على الويتنج 8 دقائق.
0: اي
2: كان اكو اخ يناشد ويناشد ويناشد، انا من يمي كرب قلبك في لحد يناشد. اكو عالم على الويتنج. قلت شنو؟ الاربعاء انا اخذ الثمان وعاتبها.
0: يا عيني
2: الاربعاء ماكو، الخميس ماكو، اكيد الجمعه ماكو، السبت بالعافيه عليك.
0: لا لحظه، انا ترى جايه اربعاء وخميس و وجمعة وسبت في قلبي، والله ما ناسيتكم. زين. امسحها في شون في شيلتي وقل جمعات.
2: امسحت الفرع
0: الدورة. هم رحت على الدورة. هي ناقصة الدورة انها بتمسح.
2: شبان تدرين شو ناسب هاي؟ احنا على السريع تاتي تواتي.
0: والله؟
2: اكو حادث ابو سايبه ونيسان. شلون سووا حادث؟
0: شلون يا ستار؟
2: ما ادري، ما لقيتهم مشمورين اثنيناتهم على صفحه، يعني احنا ما نمشي
0: زين. يجوز يعني كان قديم.
2: يجوز انا اقول ليش؟ لا كانوا يسمعوا شوي بعد على السمه.
0: حلو. لا الف حمد لله على سلامتهم وسلامه كل الناس، ندير بالنا حبايب ايش قد ما نقدر. طيب استاذ عبد الله، شنو الشيء الحلو هسه؟ يسلم راسك. هسه باوع لي للسماء قول الله. شنو الشيء الحلو اللي ممكن انه ذكرنا به؟
2: يعني هسه احلى شيء بالوضع كله الجو. الجو ولا غلطه؟
0: الله.
2: قعدت الصبح
0: الجو مال ياغنيه. الجو مال ياغنيه عبد الله.
2: هسه مال ماجد المهندس بين يدي. الله.
0: ليش مو مال ساموزين؟
2: ساموزين وهلي. ايه. هم صحيح.
0: مو صح حبيبي وكذا. اصلا محضرها استاذ وسام. محضرها استاذ وسام.
2: والله عاد استاذ وسام فيك فرقه
0: يا غالي. يلا نهدي لك هذه الاغنيه ولكل الناس اللي تحب هذه الاجواء، ونورت الدنيا.
2: الله يحفظكم تاج راسي.
0: يسلم راسك. ابو ايهم مع السلامه يا عيني. هلا والله. عبالي. يلا يلا.

0: حيدر المدريدي صباحو مطار مقلوب يمهم وأكو واحد خطية شفته واقع هذا الحادث على السريع مال الدورة أبو دراجة بالمطر قدامي شفته الزحلك خطية يا عيني لا لا لا الحمد لله على سلامتهم يا ربي والله يحميهم إن شاء الله وإن شاء الله ماكو أذية كبيرة يعني تمام يعني أبو دراجة واقع كان تمام نجلاء أهلا ست نجلاء صباح الخير
1: صباح العافية عندكم إن شاء الله كنتي حق السيك أنا حافظ الشارع ماكل اليسار يلا حبا ماكل من الشارع شوية حان ما طبط السيك بس اللي يحكي عطسه بعد هو تكيف لازم حافظ كل شارع وين مكان الطسك تحياك لكم جميعا وجو لطيف اليوم الحمد لله صوتك جميل نسمع حبيبتي
0: يا قلبي ست نجلاء الغالية صباحك فل وعافية احنا حفظنا صدق مو المفروض حفظتوا هاي الطسات يعني مفروض حفظوها يعني تذكر طسة العرصات شون حفظناها اي هاي اوكي ناخذ اتصال مرحبا
2: اليوم عندنا حساب درس الثاني ماكو معلم راح اشرح اني
0: ازادن
3: الو صباح الخير اشوفك ما سمعتيني
0: صباح الفل صباحك صف الثاني ابتدائي
3: الله
0: يا شعبه هلا بالغالي شلونك يا عيني
3: الله يسلمك يعز غاليك ومقدارك صباح الخير عليك وعلى مغرج وكل المسلمين
0: يا هلا يا هلا اليوم الاجواء المانيه عندنا ازاد اي والله
3: بالعافيه عليكم ربي يجعلها خير
0: امين يا رب
3: منين راح اجي منين راح اجي
0: هلا والله تنور تنور
3: اي هسه خل باع السماء والله الدنيا مظلمة هنا أنا بعد ما مطالع النهار
0: مطر يمكم؟
3: لا مظلمة أصلاً بعد بعد نص ساعة هيجي إيه بعد نص ساعة يلا تكشف الدنيا
0: زين
3: إحنا مطر شو وقت مو مطر إحنا
0: أي أنتوا على طول مطر ألمانيا زين
3: وهاي لأن البحر صدنا ها شمرة حجارة توصل للبحر بحر البلطيق
0: صدق؟
3: إي والله
0: زين لو ردت أشوف إذا منتبه الإنسان لما يشعر بخيبة يطأطأ رأسه ولما يريد يفكر في فكرة حلوة يشيل رأسه للسماء صح؟ يعني حتى لو هو بغرفة حتى لو هو وين مكان
3: يشيل رأسه للسماء
0: أي من يفرح من يضحك يشيل رأسه للسماء
3: وأجل الله أجل لك الله وأجل الله السامعين وراس البنهول إذا ما مفتوح ارفع راسك وعدل التواقع به
0: هي هنا المشكلة زين لو ردت تذكر لي شيء حلو مو بالأرض
3: شيء حلو مو بالأرض يعني شلون مو بالأرض وين أكو إلا بالسماء اللهم هي القمر
0: شنو الحلو اللي بالسماء
3: القمر من تصلين عليه بالليل بوقت التمام
0: شبيه الشمس بيش مقصرة وياك
3: الشمس أتحدى واحد يصفن عليها ثانيتين مو
0: هي وينها هي وينها ما طالعة بألمانيا ها
3: اي اي قال قولة هذا قال له شو اسمه قال له نصعد للشمس قال له لك حارة محترق قال له اي نصعد بالليل
0: شو كنت تجي
3: والله إن شاء الله هالشهر إذا شاء الرحمن إذا الله سهل
0: يا رب
3: قدر لنا وكتب لنا إن شاء الله
0: إن شاء الله يسهل أمرك وتوصل بألف سلامة
3: الله يسلمك الله يسلمك والله جاي أخذ ولدي وأروح
0: يا عيني تأخذهم الألمانيا
3: إي والله يا أختي
0: إن شاء الله إن شاء الله
3: إن شاء الله بس ادعونا بالخير الله يسهل أمرنا
0: يا رب الخير كله ويلم شملكم على خير وبركة
3: الله يسلمك، بس هي شغلة مؤقتا والله أختي العزة، لا أكثر ولا يعني، مو كعيشة دائمية هنا، أنا ما تعجبني العيشة والتربية هنا أنا صعبة. بس على قد
0: تغيير جو
3: واحد لا وأستلم هنا قدم لهم أوراق ما الجنسية أختي العزة، بس حتى بصير عقبة يتأمل
0: ممتاز إن شاء الله
3: بخير. الله سبحانه وتعالى هو اللي يسر ويسهل الأمور كل إن شاء الله.
0: يعني أنا أوجه لك تحية لأنه لازلت تقاتل وتجاهد على مود أولادك رغم كل الظروف وده تنظر لهم للمستقبل وده تبني لهم المستقبل بكل ما أوتيت من قوة، فألف تحية إليك والكل أب مثلك.
3: الله
0: يسلمك. لا خلت البقعة الجغرافية البعيدة أو الظروف الصحية أو الظروف المادية أن يتخاذل عن دوره تجاه أولاده، فألف تحية لك وأسأل الله,
3: الله
0: أن يقر عينك بيهم يا عيني.
3: اللهم آمين أجمعين أختي العزيزة.
0: الله يعزك أخويا أزاد.
3: كل المستمعين
0: شكرا.
3: وهذا واجب علينا، احنا راحت علينا، بقت المستقبل لهم، نأمن لهم إياه حتى واحد من يترك الدنيا يتركها بسلام
0: إن شاء الله. عمرك طويل وتعيشون طول العمر سوا.
3: رحم الله أمك وأبوك جزاك الله ألف خير.
0: أهلا وسهلا أخويا الغالي.
3: مستمعين ونهاركم طيب وأجواء طيبة وعوف الطسات.
0: إن شاء الله نورت نورت الله يعزك. شكرا أخي أزاد. الورد حيدر المدريدي ستبان والدي طلع الكربلاء نفس الوقت أنا ويا طلعنا، حاليا أنا ببغداد جديدة هو وصل الكربلاء، أنا لسه أني ما واصل الأمين. يا عيني يلا إن شاء الله توصلون بسلامة، يعني أهم شيء السلامة. صباحكم خير وسعادة، الازدحام بس بالطابقين وبس. أخوكم ضرغام حياك الله يا بطل. بس بالطابقين يعني نزلت الجسر هذه قبلها ماكو ازدحام بالدورة. ها عيني سيادة الضابط المحترم تحياتي إليك. أم علي أي والله ست خطية أبو الدراجة. يا عيني تقول يعني متأذي راسه يمكن انضرب بشي. سلامات لو نخلص من هذه الدراجات والله العظم العظيم، والتوك توك والستوتة والمعرف شنو، والله العظيم احنا بخير. نعم زنوبة صباح الخيرات والبركة يا رب، يسعد صباحكم بالخير والعافية. ستبان ما شاء الله هذا الشهر كله خير وبركة لأنه مثلنا مولودي هذا الشهر وجودهم خير. تحياتي للجميع أخذكم زينب. زنوبة حبيبتي تحية لمواليد برج الميزان وإن شاء الله شهر حلو عليكم، بداية عمر حلو حبيبتي. منتظر الكندي صباح وبانجور. ستبان أنت محبوبة الجماهير وقناة الرشيد ما تنكرهين يا عيوني. أشكرك يا عيني أنت كل التقدير. ناخذ اتصال. مرحبا.
4: ألو صباح الخير.
0: هلا والله صباح النوير.
4: تحياتي لك ولبقرد وكل المستمعين.
0: الله محييك يا عيني. من وياي؟
4: شاكر مرتضى من بغداد.
0: إذا ممكن تحكي وياي من التليفون، نترك السبيكر والبلوتوث والسماعة
4: إيه دوري الأمر.
0: أنا أشكرك.
4: ألو صباح الخير.
0: هلا والله من وياي؟
4: وياك مرتضى من بغداد.
0: مرتضى
4: من بغداد
0: يعني. أهلا يا مرتضى شلونك؟
4: وأهلا وسهلا بيك. شو أكثر بالوياك والقلب قبل العين فز وثلاث.
0: هلا هلا صح لسانك حيا الله المبارك. يعني مرتضى
4: عيونك
0: أنت إيش تشتغل سالم عيونك؟
4: والله إحنا كاسبين
0: كسبة. اوكي يعني دوامك يومي طلعتك يوميه لل
4: دوام يوم حاليا الثاني والله متوجه الى كربلاء اذا الله سهل علي.
0: الله رايح زياره لو شغل؟
4: والله لا والله داجي بالدوله وجه
0: تجي بالدوله. ها اي تجي بالدوله يمشي الدوله ضيع بلا الدوله زين. شنو اللي بس انت شو تشوف بالسما؟ شكو مو بالسما يعني على الاعمده على العمارات، فد اسم حلو، فد يافطه حلو
4: حاليا. والله حاليا حاليا خاصه هسه انا عدي ولي واجواء شويه
0: الله
4: مو مزدحمه في بغداد
0: الله، والهواء عذيبي
4: ومطر خفيف يعني فد اجواء مو طبيعيه
0: الله،
4: وخاصه اللي سمعنا ماجد المهندس من حضرتكم
0: يا عيني، وهسه راح نسمعك سامو زين زين.
4: تتبارع عندي فد موضوع ولا وطالة عليكم شوي؟
0: لا تفضل.
4: يكون احنا جماعة السيارات شوية الله الله الأيام شوية بالشارع يعني بين الطلاب يعني خدنا شوية نطي مجال للطالب يعبر.
0: أحسنت، عافية عليك.
4: يعني أنا أسمع الساعة قبل لا أطلع من بغداد طيف مجال للطلاب.
0: نعم.
4: فأجى واحد من وراي كل سرعته، يعني أنا مخفف ودبل إشارة بشغل.
0: نعم.
4: لازم شوية نكون إحنا حذرين خاصة بهاي الأيام.
0: كلش صح.
4: خاصة الطالب ماكو أمه ماكو أبوه، يكون إحنا صير أبوه صير أمه.
0: يعني هي مو سباق، المفروض ندير بالنا على الطريق، نشوف الناس اللي تعبر، ترى أكو أولاد ما يعرفون يعبرون لو يبقون لو يرجعون، وهي هنا ده يصير الحوادث.
4: صح، هو هذا مرات إحنا الطالب ما يعرف هذا، الطالب خاصة كان بدايته يعني أول دراسة إلى هاي.
0: نعم صحيح.
4: يعني أنا باوعت يعني باوعت أنا طيت مجال شغل دبل إشارة كل الورا ينتبه على هذا الموضوع.
0: أحسنت أحسنت. أنت هسه بأي مكان عبرت اليوسفية غيرها؟
4: والله أنا حاليا هسه عدوري.
0: حلو، يلا إن شاء الله توصل بالسلامة، تحياتنا للدولة وإن شاء الله يستتب الأمن بالبيت.
4: إن شاء الله إذا وصلنا للزيارة إن شاء الله ندعيك بالخير والسلامة، وإن شاء الله يكون هذا المطر خير
0: يعني علينا. أمانة أمانة أسألك الدعاء
4: إن شاء الله جميع العراقيين إن شاء الله.
0: بارك الله بيك، بارك الله بيك يا مرتضى، نورت الدنيا، تحية إلك منا الكربلاء.
4: والله أنت نور السابق، أول شيء خاصة هاي الإذاعة وخاصة أن أنت بيها تطيب شغلة إيجابية.
0: الله يبارك فيك بوجودك يا عيني،
4: تحيات.
0: الله محييك أستاذ مرتضى الأخ العزيز، شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا يا عيني، وطريق السلامة يا رب العالمين.
4: الله
0: حياك الله والديك، مع السلامة. عندنا بريك، ها بريك التسعة نسمع على السريع أحبابي ونرجع نكمل بانجور، خليكم على السماع
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
7: كلش سهلة.
6: أعلن
7: أعلن أعلن
6: على الرشيد
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
8: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM، ما طول اليوم.

صباح الفل، أهلا بكم أحبابي مع بان ووسام على راديو الرشيد وبانجور. وحلو الازدحام ويانها، يعني على الأقل أكو جو حلو. زين زين، مدام أم عمر صباحكم مطر خير، يسعد صباحكم أحلى بان وأحلى إذاعة الرشيد، تحياتي لكم جميعا، حياك الله يا غالية. صباح الخير ستبان وأستاذ وسام المحترم. أحب أشكر الأخ أبو علي اللي طلب

0: شاء الله.
1: ذكرني آزات حضرتك مو أبو جعفر؟
0: أنا باسم. باسم
1: باسم أبو الفضل، حياك الله. يا عم كم طفل عندك؟ كم كتكوت؟
0: والله ستبان أنا شايل هم لو هذا بذر القعدة اليوم سجلت ستبان ويا ريت ما شفتي الصبح
1: ملخ نفسه، مو قطعها نفسه،
0: مو بس ملخ نفسه قاعد قبل العالم
1: صدقة حياتي
0: والله العظيم. والنوم تعارك هو وأخو في الشارع، قال يا أخو كبير يمشي، قلت له ايش فيك بابا؟ يقول والله هذا ساددي، ويقول لي تعال فخ بدا يعود شلون هاي مال شفته من دف دينا. يقول له تعال فخ لي بيدي ما ينفخ ونروح. قال لا تعال تدنك ونفخ بدا حتى ادفى شويه.
1: ليش ما ينفخ؟ اصلا هسه كلها تنفخ. زين
0: والله كنت عم بتدلل.
1: باسم يعني ما بكى؟ ما بكى مخاف من المدرسة؟
0: لا لا لا لا انا ما رحت وياه، والله امه راحت وياه.
1: والله هذا حمش، هذا حمش الكتكوت بدوه. زين شنو اسمه؟
0: اسمه حيدر الكرار.
1: الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظه لك ويقر عيونك بي وبأخوانه.
0: والله ستبان من الصبح خرب التيشيرت ماله الجديد، راسس العطر كله مسوي فيها برتقالي. مو قال لا بابا حتى غير نروح الصبح اروح نظيف حتى العالم تقول هذا ابن باسم ريحته طيبه.
1: يا عمري الله يحفظه ويبارك فيه نورتني. يا غالي شكرا اخوي الطيب. يا هلا يا هلا، باي باي. والله والله هذا اللي يروح بهزة، أنا ما أعتقد هسه دي يروحون أطفال أول ابتدائي دي يستغربون، أعتقد شخصياتهم أقوى من عندنا قبل يعني. إحنا يعني شوية قبل كنا مسببين بعض الأمور لأهالينا، خصوصا بالأول ابتدائي لما دخلنا يعني إلى جو الصف والمدرسة وهواية أطفال، وهاي المرة المسؤولة علينا منه المعلمة إحنا ما نعرفها. زين ماما وين بابا وين؟ هسه أعتقد بسبب التليفون أو بسبب كثرة الطلعة عام للمتنزهات غيرها غيرها قوت شخصية الطفل أكثر، يعني خلته أكثر اجتماعي. زين فأعتقد حيدر الكرار يعني من هالنوع. حبيبي الله يحفظه ويبارك فيه يا رب. عبد الله أبو أيهم شو مصبرنا على الزحام غيركم يا عيوني؟ سالم عيونك يا عيني وإن شاء الله تهون تهون. علي محمد بغداد أقصى عزها أملا حتى غدت لجبين المجد إكليلا بناها قدما على الأمجاد جعفرها المنصور حين أراد العز حين عز المأهولة مدينة للسلام المجد شيدها فصارت الدهر للعلياء قنديلا تجري النبوة في بروعتها ويسكب الشعر في أعطافها النيلة دار العلوم وما اهتزت روابعها مهما يد الدهر كالت للردى كيلا كيلا تبقى عروسا لهذا الكون يدهشنا تأريخها الخالد المفطور إجليلا. وصباح النور والعسل من بابل، صباحك بغدادي رائع كل غنج ودلع وجمال وازدحامات إلى باب الحضارة باب التاريخ وعظمة العراق. ناخذ اتصال. ألو
2: صباح الخير ستبان.
1: هلا والله صباح النور.
2: صباح الورد أحلى ستبان الطيبة.
1: هلا أبو
2: صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل المستمعين.
1: هلا أبو موسى.
2: صباح الخير على كل العراقيين إن شاء الله.
1: يا رب إن شاء الله.
2: وقاعد بالمزرعة أسمعكم وجاي قصب هذا اللي كفس الحلو.
1: يا هلا.
2: والأجواء الحلوة.
1: يا هلا يا أبو موسى. أبو موسى الغالي. ستبان. أقول لك موسى موسى أي صف؟
2: والله صف أول وعاد السنة لأن شوية سنة تقيل خليته يتقوى.
1: زين
2: حلو والله.
1: عندك عندك
2: وعدت بنيتي فروحه
1: اي
2: طبت بالروضه
1: اي
2: وشنعان قلب وتعطيني انت الروضه ولدتي وياها ومع العلم على حسابي.
1: يعني تبكي تبكي
2: اي والله ستبان ان

0: تويز.
1: مستغربة يعني؟
0: اي مستغربة بالضبط
1: يا روحي.
0: بس تعودت تعودت، بس اول يومين شوية.
1: صار لها قد مداومة؟
0: والله هذا الشهر الثاني.
1: اي
0: تعرفين على حسابك، على حسابك يداوم.
1: اي طبعا
0: اي الشهر الثاني داومت، بس تعودت الحمد لله والشكر.
1: نعم
0: بس تبان احنا عشنا معانا ترى احنا بالمدارس
1: وخاص
0: امهاتنا صراحة.
1: اي
0: الا ما تقعد بالصف يمنا بالرحلة لون هديج المعلم.
1: صدق عود
0: والله شايب المعلمة شايبة من البكي،
1: وإذا كلش توقف قدام الباب ولازم هي تروح علينا
0: ولازم اللفة.
1: يا قلبي
0: والله
1: والله الأم العراقية قبل يعني
0: ماكو مثلها.
1: ماكو
0: اي
1: والله
0: اي والله
1: يعني ما نريد نبخس حق الامهات الجديدات، بس مو مثل الامهات
0: أيه؟ قبل ولك خطوط بالمطار وبالطين وخطية العباد توصل وصلك وهي المم والله تتفارش شيل لك هيك الشيل على خطية على طينة. اي
1: أيوة والله
0: صح هسه خطوط وكلها متوفر. ما كان انا اشوف ماكو مثل الام القديمة، امهاتنا ماكو اطيب منهم الصراحة تتفارش.
1: هسه الاولاد خطوتين من البيت وخالي له خط
0: ورافع خشمه علينا.
1: اي ورافع خشمه وما بيحيل
0: والله تتبان احنا نفس المنطقه
1: أي.
0: يعني موجوده المدرسه خطي يوديهم ويجيبهم. والله العظيم
1: صحيح
0: ممنونين بس ما قلت لك
1: صحيح
0: قبل تمشي لك بالشيل الا توصل المدرسه ولازم امك وياك
1: اي
0: وتروح وياك قطيه بالطين. تعرفين المناطق الشعبيه كانت ما كنت تبهر تروح وياك قطيه بالطين وتوصل العباء الراس
1: هاي ناهيك عن اجلك الله واجل الله سامعين اذا كلاب سائبه شي طلعوا الطريق هلا اجل ما يحب شقه.
0: لا وانت تحكي وراها وهي ظلت حارب بالجنطه. لا تبان تدري شنو الحلوه يعني هي شيل الجنطه خطيه عنك ما ادري تحير بيك ما ادري تحير بالجنطه ما ادري تحير باكلك.
1: يعني ابتليت والله ما فايت ما ادري. يا عيوني انت الله يسعدك باولادك ولا يضيع لك تعب.
0: تحيه عليك فدوى القلب
1: بسم الله عليك اخوي الغالي. شكرا ابو موسى الله يخليك. يعني يعني شايف انت يعني والله صدق توقف توقف قباله تقول له صدق بناك سكاني واخر على الطريق. والله والله النوبة شخصيتهم قوية والله يركض ورا السيارة مستعد يعض الحديد. بالتأكيد يعني الجهات المختصة عليها متابعة هذا الموضوع بالنسبة لوجود الأسراب الكلاب السائبة قرب المدارس عادة تتواجد يعني بالصباح الباكر، فندير بالنا لأنه خطية الأطفال. بعدين أنتوا الأهالي ما أعرف يعني هي البنية كتكوتة صغيرة كتكوتة جنطتها أكبر من عدها ودازيها وحدها تمشي بالشارع، شلون قدرتي أنت كأم أنت كأب شلون؟ ما أعرف أنا ما أعرف يعني هذا الموضوع ما يشي لعقلي. والله أشوف بالطريق يعني عبالك جنطة دا تمشي وحدها والله جنطة دا تمشي وحدها صدق على الله شلون قلبها ينطيها طفلتها هيك تطلع بالشارع إجاها هذا ما يحب شقة شلون شلون يعني. ف نعول على وزارة الداخلية على المعني بمتابعة هذا الموضوع بالنسبة للكلاب السائبة، وزارة الصحة طبعا، والبيطرة، أمانة بغداد، كل الناس اللي مسؤولة عن هذا الموضوع يعني عليهم متابعته مع كل الشكر والتقدير. باسم القرغولي بعث لنا فويس. صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير راديو الرشيد. صباح الخير كافة المستمعين والمستمعات. صباح الخير على أحلى مقدمة برنامج بانجور ستبان الموسوي والأستاذ سام ماجد المحترم. صباحكم ممطر إن شاء الله. صباح جميل مدرسي

0: ستبان، أنا اليوم يعني الجو خلاني أشعر بأجواء شتوية جدا.
1: نعم،
0: تحياتي إليك ولكافة المستمعين، ومحمودي قاعد بصف يسلم عليك.
1: تحياتنا لأم حمودي وإلك، وإن شاء الله توصلون بالسلامة في مشواركم، وأجواء طيبة عليك يا عيني وعلى العائلة. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح النوير.
2: شلون ستكون؟
1: يا هلا،
2: إن شاء الله بخير.
1: خير وأنت طيب. من وياي؟
2: حياتي المستمعين المخرج.
1: شكرا.
2: مصطفى.
1: مصطفى البدر؟
2: لا لا، مصطفى أبو العيال.
1: حياك الله يا مصطفى وصباح الفل.
2: صباح الورد عليكم.
1: شو وقت قعدت؟
2: والله قاعد أنا 6:30.
1: ليش 6:30؟ شكرا.
2: من ورا المدرسة.
1: ها، أنت توصلهم؟
2: لا والله، بس الهوسة شايفتها هو اليوم دراسة.
1: أويلي
2: هاي الصيحة وين كان الشغلة وليش الصيحة وين كان الشغلة.
1: زين، وين المدام لعد؟
2: لا لا، موجودة هي وياهم، بس
1: هي بصيح وياهم.
2: شايف الصوت يعني وما أحكي لك.
1: اي
2: يعني 6:30 قلت له مالي شالة. اي 6:30 أنا عندي يعني عندي طلعت 9:30. إذا طلعت
1: يا عيني
2: بالتسعة إلا ربع من وراهم، يعني بوين أروح بعد؟
1: صح. يلا إن شاء الله بداية حلوة. هاي الهوسة تصير أول يوم أول يومين.
2: إيه لا، هي معروفة هاي.
1: إي
2: مدارس والخطوط.
1: بأي صفوف الأولاد؟
2: الكبيرة راحت للرابع والصغيرة راحت للثاني.
1: ابتدائي؟
2: إيه ابتدائي. ابتدائي
1: أنا أحس الثاني ابتدائي أقوى شخصيتها من الرابع ابتدائي. صح؟
2: مو بس عليه، لا علينا كلنا يعني.
1: اي مو صحيح.
2: الصغيرة تربينا، الكبيرة احنا نربيها، الصغيرة هي تربينا.
1: حياتي، شنو اسمها؟
2: ليان وليليان.
1: ما شاء الله. ليان. اي شلونها
2: ليان
1: بالصف؟
2: الكبيرة.
1: ليليان شلونها بالصف؟
2: صغيرة. لا عاقلة كلش، بس لو واحد يعني شغلة شيء لا أدريني.
1: ما تحب شقة.
2: كلش ما يحب شقة. لا إيش شقة؟ شقة وفرفوشة.
1: أي.
2: بس بنفس الوقت جدية. يعني
1: هي يا مواليد يا مواليد شهر ويوم.
2: هي 23/10.
1: برج العقرب يمكن. اي شخصيه
2: وقتها 13/11.
1: اي ما شاء الله. حبيباتي شلون كانت تكاليف التهيئه للمدارس؟ قرطاسيه ملابس، شلون شفت هالمره هذا الموضوع هذا السنه؟
2: هي كلها نفس الشيء، بس هالسنه تعرفين السوق والدولار والعالم كلها، فاكو ارتفاع يعني. مو بس اللي ما عنده الله يساعده بالأمانة.
1: أيوة.
2: يعني الله يساعد اللي ما عنده.
1: أنت شنو تشتغل أستاذ مصطفى؟
2: شغال مشاريع أعمال حرة يعني.
1: زين. يلا. نعم.
2: مع العلم قصة المدرسة والكذا أنا كلها.
1: طبعاً.
2: من حسبان.
1: إن شاء الله يقدرك على عيشتهم ودلالهم ويبارك برزقكم يا عيني.
2: الجميع يا رب.
1: نورتني وهواية سلم لي عليهم.
2: خيرة.
1: اي
2: يلا شغلة واحدة. تحياتي لابو الجيتور اللي يمشي قباله اللي يستمع لكم.
1: منو؟
2: ابو سيارة جيتور سودة اللي يستمع لكم. فات ودي يمسمع صوتك بالراديو هو يمشي قباله بس اختفى.
1: جيتور سودة تحياتي إلي.
2: قال فايلات عدش قول
1: يا عيني. تحياتي إلي وتحياتي لكل الأخوة اللي يسمعونا الآن في سياراتهم، ومنهم حضرتك أستاذ مصطفى، نورت الدنيا.
2: شكرا جزيلا.
1: أهلا يا طيب. باي باي. أبو الجيتور هلا بانجور.

0: صباح الفل عليكم واني وانتو كلنا سوا. المحامي أحمد مكية بيان صادر عن دائرة العلاقات الإيجابية عبر إذاعة الرشيد وبرنامج بنجور. صباحكم جميل. بعد الاطلاع على مقتضيات المصلحة العامة للقلوب الطيبة، تقرر إشعاركم بالآتي: أولاً، حظروا استخدام مفردات التشاؤم والإحباط حظراً تاماً طوال هذا اليوم. ثانياً، منح جميع المستمعين ترخيصاً مفتوحاً لإنجاز أهدافهم واستيفاء حقوقهم في الفرح والنجاح بضمانة الأمل. ثالثاً، يعهد إلى أثير الرشيد متابعة تنفيذ هذا القرار وإحاطتكم بكل ما يسر الخاطر. صدر في صباح هذا اليوم ودمتم في حفظ القانون ورعايته، المحامي أحمد مكية. هلا هلا هلا هلا هلا. إلى دكتور حسين، صباح الخير والعافية ستبان، صباح الحب على كل العراقيين، صوتك في الصباح جميل في أنحاء أم البرتقال. يا عيوني، يسعد لي صباحك أنت ومدينة البرتقال الغالية وناسها الغوالي، ومنهم جنابك دكتور حسين، نورت. شكرا. مصطفى الدليمي، يا رب موش تقول يا ربي موش تقول، اسعى وعينك عبدك شبع عثرات، عاوني وينك.
1: الله
0: موجود، سيستجيب. محمد الدليمي طبعا. إلى سرمد الدليمي، صباح الخير سدة البعيثة والخدمي والسريع قافلات. اقفلوا ياهم، يقفل وياك، اقفل وياك والله. هيك باو على الازدحام، هيك شي حاجبك ودير باو على السماء. احمد ابو سماء، اليوم يقول قتال بالشوارع. الجو مال اغنيه رجعت الشتوي، مال رجعت الشتوي فيروز اعتقد. بعدها مو كلش. بعدها راحت هسه، جاك الصيف قال لك حبيبي خوفك وشي. سليم الجعفري بعث لنا فويس. هلا ابو سيوفي.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير مخرجنا الراقي، صباح الخير مستمعي اذاعه الرشيد اف ام. ستبان اليوم الجو حلو يجنن. هاي أغنية الهالة القصير باللهجة العراقية، لأن هم من المناطق الحدودية السورية، تتناسب ويا هذا الجو البديع الراقي الحلو. يا ريت ولو أول

0: اكو تطبيق عندك بالتليفون بمربع احمر مكتوب عليه يوتيوب، روح اسمعها باليوتيوب. كانوا المستمعين قبل بالبرامج السابقة أقول لهم اسمعوها باليوتيوب، لا ستبان وياك شو حلوة لوني. يا حبايب قلبي والله إن شاء الله يعني نتوسم الخير، ملك الله يهدي أستاذ وسام. نصير الحلاق: من ظن بالله خيرا فلن يخيب الله ظنه، ومن شكر الله على نعمة زاده الله من فضله، ومن توكل على الله فهو حسبه. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباحكم خير وبركة وسعادة يا رب العالمين. أخوكم نصير الحلاق وبغداد الزحام. كلش الزحام يا نصير يا غالي، ألف تحية إليك وإن شاء الله الأخبار تمام يا عيني. ننتقل إلى اتصال لايف. السلام عليكم.
1: مرحبا، صباح الخير سيد.
0: صباح الورد.
1: آسف للإزعاج.
0: أبداً.
1: الله يسلمك. طبعاً أحب أحييك وحيي مستمعينك والأستاذ وسام الطيب.
0: حياك الله عيني. من وياي؟
1: من أحمد بيع. أنا بعتلكم رسالة على الواتساب.
0: أي أحمد بن البيع.
1: أي نصبح. أي
0: على مود التيك توك. مو؟
1: على مود التيك توك. أي والله ست يعني طبعاً أنا أشكر الحاج أبو علي انتبهوا هاي العوائل هاي الشغلة.
0: نعم.
1: مال التيك توك والمنصات والبثوث اللا أخلاقية.
0: نعم.
1: يعني أنا حبيت هاي المناشدة يعني تنتبهون عليها سد.
0: أنا جاوبتك على المسج وجاوبت حج علي القيسي كذلك على المسج والآن أيضا راح أعقب أستاذ أحمد.
1: الله يحفظك.
0: تدلل يا عيني، نورتني.
1: الله يسلمك.
0: الله يبارك بيك. يعني اهلا وسهلا بك. يعني ذكرنا احنا موضوع اني ماخذه تقريبا حلقتين عن موضوع التيك توك، ووقتها كان اكو يعني اجريت على مسؤوليتي استطلاع راي في وقتها اذا يتذكر الاستاذ وسام. كان اكو استطلاع هل انت مع حذف التيك توك او الغاء من العراق او لا، وبوقتها كانت النسبه مو قليله وايضا نسبه الناس اللي تريده مو قليله، يعني لانه اكو ذولا اصحاب المشاريع اصحاب هذه كلها على التيك توك يا عيني، يعني فلوسهم ورزقهم على التيك توك. يبقى شنو كخوارزميات تجمع لك المعلومات، انت لا تقف على محتوى سيء، بمجرد وقوفك على محتوى سيء راح يجذب لك كالمغناطيس يجذب لك المحتويات السيئة الأخرى، ولذلك احنا ننظم متابعتنا يعني نتابع منه ومنه نقبل لي يتابعنا. زين عيني، نتابع مثلا أهل التايرات، ها راح يجيب لك أهل التايرات بالصين وبكوريا وبأمريكا ومعروف شنو، تابعت أهل البكرات يجيبوا لك أهل البكرات مع روسيا وأذربيجان والعراق والمدينة الصدر واللاذقية، يعني فاهميني كخوارزمية تبقى تطلع لك هذا الموضوع. إذا شفت محتوى سيء بمجرد أن تعبر الخمس ثواني عليه هذا تسجل بالخوارزمية عندك، فراح يجذب لك اللي على على على نفس نظامه يعني وعلى شاكلته. أما أصحاب البثوث جماعة البثوث ذولا يعني أهل البثوث الفارغين اللي لا شغل ولا عمل، ويقعد هو يفتح موضوع يثير الرأي العام حتى تصعد المشاهدات حتى يكبسوله حتى ما أعرف شنو حتى يأخذ له فد 30 دولار 40 دولار ويجوز أكثر. يعني هذولا لا تخلوهم، هذولا شلون لا يسمن من جوع ولا يغني من فقر، يعني هذولا من لا هم أصحاب قرار ولا يصنعون قرار ولا مؤثرين ولا يأثرون ولا راح يأثرون، فهو ما عنده شيء، هو عاطل عن العمل، عنده تليفون وعنده انترنت وعنده حساب تيك توك شلون يطلع لك يطلع الترابي حتى يجذب عدد من المشاهدات ويثير النعرات الطائفية، يثير المشاحنات بين المتابعين. هو يذب له قنبلة هيجي بالبث ويخلي الناس تتعارك بيناتها حتى تصعد البث، يصعد. العاقل والذكي واللي يفتهم والواعي يعني أوردي من يشوف هيجي نماذج ما يدخل لهم، ما تأثر، هي ما تأثر. هي تجي يسب فد شي عزيز عندك، تسيء إلى حالة معينة تخصك حتى أنت تطلع وحتى يطلعون ذولاك، ويصير أخذ يعني يصير مهاترات وما إلى ذلك. ومن المستفيد هو بعدين يسد الإنترنت إذا خلص شحن التليفون ويأخذ فلوس براسكم وينتهي كأس العالم. مو فليش ننطي مجال للسيئين والضايعين واللي ما لاقي نفسه؟ ليش أنطي مجال يأثر علي وعلى علاقتي بجيراني وعلاقتي بصديقي وعلاقتي بالمجتمع حتى ويا الدولة على سوءها، حتى ويا الجهات الحكومية مع كل تقصيرها بحقنا؟ بس لا تسمح الواحد يجي فلسطيني لبناني ما أدري منه إنه يسيء ويحشر خشمة في أمورك مع حكومتك. مع الأسف مرات أشوف يقولها إيه والله حقك حقك قكسر حقك. روح بريك وراجعي لكم، تظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

صباح الخير مستمعينا. صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق فيهما عدة عناوين صباحية صادرة لهذا اليوم، نستطلعها معا في عالم عراقي.

على الصفحة الأولى للصباح، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي ويستذكر محطة استقلال 1932. الشروع قريبا بخطة حصر السلاح ودراسة لإعادة توزيع الدوائر الحكومية. العراق يسعى لشراء ناقلات نفط وتحرك لزيادة الحصص الوقودية للمولدات. يورو وينجز تبدأ 4 رحلات أسبوعياً، ودعا الشركة أوروبية تطلب تسيير رحلات إلى بغداد وتدقيق السجلات العقارية في نينوى. في الصفحات الأخرى من الصباح، زعماء وقادة، الفقيد أسهم بإرساء أسس الحوار والتعاون والعمل المشترك. العراق يحيي الذاكرة 9 لرحيل مام جلال. الحشد الشعبي يطيح بتجار مخدرات دوليين، والداخلية القبض على 308 من المتهمين خلال أيلول. اليوم اجتماع لاتخاذ قرار بشأن الرخصة 4، ومجلس النواب يصوت ويقرأ 4 قوانين تحرك لإقرار قانون التحكيم لحماية الحقوق الاستثمارية. رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من رؤساء وملوك الدولة وملوك الدول. بالمناسبة، العراق أو العراقيون يحتفلون باليوم الوطني عبر ذاكرة تتجدد بالسيادة.

نواب يقولون خروج القوات الأجنبية أو يفتح الباب أمام شركات اقتصادية ومؤسسية. العراق يطوي صفحة التحالف ويستذكر محطة استقلال 1932. 1.2 مليون تلميذ جديد التحقوا في الصف الأول ابتدائي. انطلاق العام الدراسي بمشاركة 12 مليون طالب. أقر بوجود إشكالات جراء خفض الكميات المجهزة. مجلس بغداد يتحرك لزيادة الحصص الوقودية للمولدات. تلاعبت بها عصابات داعش الإرهابية. لجان عدلية لتدقيق السجلات العقارية في نينوى. مشاريع جديدة للغاز تدخل الخدمة قريباً. ولتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتها، التخطيط تدرس مقترحاً لإعادة توزيع الدوائر الحكومية. ننتقل من الصباح مستمعينا إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع. يقيد الزيدي ويحوله إلى منفذ لقرارات الإطار. قراءة في مقترح لتشكيل مجلس قيادة الدولة لمتابعة عمل الحكومة. الرافدين يباشروا ترويج معاملات قروض المتعاقدين على وحدات بسماية. التعليم تمدد التقديم للقبول المركزي حتى يوم الأربعاء المقبل. الإطار التنسيقي 30 حزيران المقبل موعد نهائي لمعالجة ملف السلاح. و 5700 متهم بداعش أمام القضاء العراقي. والعفو الدولية تطالب بضمان محاكمات عادلة. النفط، نسعى لشراء ناقلات نفط بعد توفر التخصيصات المائية وبدء مفاوضات العراق وتركيا للتعاون في النفط والغاز. الحكم بالسجن عامين على المعتدين على الطلبة العراقيين في إيران. ورؤساء وملوك الدول يهنئون العراق بمناسبة العيد الوطني. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ ميسان يفتتح مشروعي بناية قسم علوم الأغذية والملحق الإداري في كلية الزراعة بجامعة ميسان. بيع حسابات التواصل الاجتماعي، ربح سريع للبائع ومخاطر على المشتري. الكشف عن خطة مائية لزيادة الزراعة في الأنبار، وأيضا بمشاركة 80 مزارعا ونحالا. دهوك تفتتح مهرجانها 19 للعنب والعسل بأسعار مخفضة. انسحابان تفصل بينهما عودة. العراق أمام امتحان الأمن والسلاح. إثبات مصدر الأموال وضبابية الرسوم عقبات مؤسسية تعرقل تنظيم التجارة في العراق. بهذا القدر مستمعينا من العناوين نكتفي بهذه المطالعة، وغدا إن شاء الله لنا مطالعة أخرى، لكن بانجور يستمر.

0: إن شاء الله نقدر، وإن شاء الله هذه الأجيال الحالي والقادم ما يخسر بإذن الله، يعيشون حياة حلوة في عراق آمن مزدهر، فيه الكثير من الخيرات وتكون الخيرات لأهله وناسه. صباحكم خير وبركة يا أهلي وناسي. ونرجع إلى الواتساب حتى نختم بمسجاتكم البرنامج. علي القيسي بعث لنا فويس. أبو حسوني،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة الثانية أخوكم عاشق رشيد علي القيسي. طبعا ستبان الله شاهد، لازم شوي نطي حالة سلبية. فمن علي الصالح أخذت كروة إلى زيونة، الله شاهد ساعة وخمس دقائق.
0: علي الصالح بعيدة عن زيونة؟ بالطوبتشي؟ اي ساعة وشقد؟ اي طبعا يا دوب، ترى يا دوب. علي تحياتي لك عيني، الحمد لله على السلامة. حسين الرديني صباح الخير.
2: صباح الخير سيدنا العزيزة الطيبة الغالية مامور الذهب،
0: هلا بالورد. شلونك
2: اخبارك؟ مشتاقين. تحياتنا الي شون المخرج، والجو كلش حلو، يخبل اجواء مطرية على دراسية، ومن نشوفيك الطلبة وهاي يعني صراحة أجواء إيجابية كلش فول. تحياتنا إليك، وهذا أخوي حسن الرديني يسلم عليكم. وتحياتنا إليك يا وردة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية إلى الأخ حسن، وتحياتي إليك أخوي حسين، وإن شاء الله يومكم حلو يا عيني وبداية حلوة. أبو عبد الله صباح الفل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والعافية ست بان الطيبة الخلوقة الجميلة، ربي يحفظك وينور دربك ويشفي الشر بني آدم. إن شاء الله أسبوع جميل وشهر جديد وجميل ومبارك على حضرتك الطيب. صباح الخير أستاذ وسام الراقي، الراقي جدا، أني حيل أحترمك وأحبك جدا، ربي يحفظك.
0: الله يبارك.
3: صباح الخير مستمعي راديو رشيد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويحفظ أولادكم إن شاء الله، وإن شاء الله عام جديد راقي إن شاء الله، وإن شاء الله كلهم تشوفون في أعلى المراتب في الدنيا والآخرة
0: يا رب.
3: وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، ربي شافي مرضانا ومرضى المسلمين، ربي شافي مرضانا ومرضى المسلمين.
0: آمين.
3: تحياتي أخوكم أبو عبد الله.
0: أهلا يا أبو عبد الله، أنعم وأكرم، صباحك عافية وبركة يا عيني، ولك أفضل مما دعوت إن شاء الله، وللعائلة وكل التقدير لك. دكتور مروان ستبان، فهد قاعد لي بثلاثة الفجر، والله قلت له أدري دة السحر وبالخمسة بدل ومدرسة قبال بيتنا. اليوم متحمسين الأطفال كلهم. لومي تقول الكلمة الطيبة تزرع الأمل وتنهي الخلاف. بونجور بالحب والعسل يا عسل. أحلى بان وسام، صباح الورد إلى سليم الجعفري وأبو موسى وأزاد من ألمانيا ومحمد النعيم وزيكو. السماء قبة فيروزية تسبح فيها الغيوم، رقائق بيضاء في السماء. باسم أبو الفضل صباح الفل، صدقة للأبطال الصغار، الله يحفظه يا رب ويبارك بي وبأخوته، نورت أخويا باسم. فارس أحمد من ألمانيا صباح الخير، كل شروق جديد يجدد الله لنا الفرصة لنبدأ من جديد، لنرمم من كسر، ولنسعى بقلوب مطمئنة وأرواح مفعمة باليقين نحو أحلامنا التي انتظرناها طويلاً. افتح نوافذ روحك للنور وتنفس عمق البدايات، وتذكر أن السعي عليك والنتائج على من لا يضيع عنده أجر المحسنين. الله آمين يا رب العالمين. بوركت. أبو ليوثي صباح الخير يا وحيد الدليمي.
4: صباح الخير، صباح الورد على وزيرة السعادة وملكة الطاقة الإيجابية الصباحية شهرزاد الرشيد ستبان الغالية مأمير. تحياتي للأستاذ المخرج، وكلش كلش مشتاق لكم، صباحكم سعادة يا ربي.
0: صباحك فل وعافية، والله يسمع منك وصير وزيرة وراتبي 10 ملايين ما عدا الحبر بشيين الموجودين. وتقومون تدورون واسطات يمي. والله يعني الله شو تسوون بالتعيين بعد؟ والله مهندس مسلم وليد النعيمي، صباح الخير عليكم وربي يسعد كل أيامكم. كليتشة على الطابقين تخبل، تحياتي لكم. صدق كليتشة على الطابقين دا ياكل كليتشة، شو تسوي لعد؟ أحسن من ما فيش واحد يبقى صافن، على الأقل ياكل كليتشة يشرب شاي زين. آسف انقطع الخط، الله يسلمكم، كلام جميل، ربي يوفقكم، كل التقدير يا أخ أحمد من البياع، عيني أحمد الجبوري والنعم منك. مصطفى القيصر أهلا.
5: ضاعت بالهوى شكواي، لمن أشتكي منه؟ مترافق عذابي وياي، يا صورة ابتعد عنك.
6: صباح الخير والعافية علي استثمار على المخرج والمستمعين.
0: الله يا قيصرنا، صباح الفل عليك وإن شاء الله يومك حلو يا رب. أبو وفاء بعث لنا فويس.
7: صباح الخير وبانجور، وإن شاء الله شهر طيب وفصل دراسي طيب للجميع. بصراحة بالنسبة لمواقع التواصل جميعها، يعني مو بس التيك توك، بها أمور سلبية وأكو أمور إيجابية، ليش نركز على الأمور السلبية؟ أكو أمور إيجابية بها أكثر، ده نستفاد معلومات جيدة جدا. أنا من الناس عندي حساب في التيك توك، والله ما ناشر إنه مسؤولية برقبتي، ذولا الناس اللي تابعوني يعني ولو مو هواية، صار عندي 1000 وشوية بيهم أقاربي، هذا ابن أخوي، هذا ابن أختي، ذيك بتعمي، يعني شلون أنشر شيء مو زين؟ أحرص أنه أكو ناس تتابعني من أربيل مثلا، من بغداد، من البصرة، من سوريا، من غير دول. هذه الأمور أنا يعني إن شاء الله المواقع كلها قلنا للأسف أكو ناس مسيئة، ولكن يفترض أن يصير حساب جدي عليهم. دي الناس دي يسيئون، دي ينشرون أمور سلبية، ودي يسيئون لدول معينة ومدفوعين وماخذين ثمن أكيد، قابضين كم مرقة خاطئين بجوهم، ولكن للأسف ما حد دي حاسبهم.
0: تحياتي لك أستاذ أبو وفاء، صباحك فل وعافية. والله وزارة الداخلية، لجنة المحتوى الهابط، أيضا الأخوة الأبطال في بعض الأقسام الأمنية والمديريات الأمنية اللي هي مسؤولة عن متابعة ما هو سيء، ما يطرح في الإعلام أو في المنصات، يعني بس هم هواية يعني زين. كذلك الأخوة والأساتذة في هيئة الإعلام والاتصالات، يعني إحنا على طول نناشدهم وعلى طول، وهم يعني متابعين الناس، متابعين لهذا الموضوع. بس هو هواية يعني، صار اللي يريد عبالك هم يردون ينسجنون، عبالك هم يردون يطشون من خلال هذا الشيء، فصار الإساءة متعمدة يعني، صار خالف تعرف بالضبط. أني أطلع أو مو أني، يعني سين يطلع أو تطلع بشيء سيء حتى تعرف، حتى تصير بومب، حتى تطش كما يقال يعني. فشي سووا له يعني، شي سوى 1 2 3، إحنا يراد نكسر رجلها، ما نقول هكش، يراد نكسر رجلها، عسى ولعل يلقون فد آلية مناسبة حتى تمنع هذول الناس الفارغين والسيئين من تصدير تفاهاتهم إلى المجتمع. أبو يوسف النوزي، صباح الخير، صباح اللطافة على كادر الرشيد المحترم، بداية سنة دراسية سعيدة وموفقة لجميع الطلاب، وإن شاء الله سنة مليئة بالنجاح والتفوق. عاد طلاب الصف الأول الله يكون بعونهم بعدهم شوية يبكون يا روحي. تحياتي للجميع. الله محييك أخوي الغالي، يعني مو مشكلة يوم يومين ويعتادون الموضوع، بس إذا احتوتهم المعلمة الإدارة تحتويهم لازم نفسيا شوية شوية إلى أن يعتادون. أول يومين ثلاثة وتفضل الموضوع، على الأغلب ثاني يوم. أبو مصطفى تحياتي، تحية صباحية لعيونك ستبان الوردة. صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. حكمة وموعظة: يتعافى الإنسان بمن حوله، ويمرض بمن حوله، ويزهر بمن حوله، وينطفئ بمن حوله، فاختاروا من حولكم بعناية وحرص. أحسنت يا عيني، أحسنت، وإن شاء الله تزهر بكل ما حولك أنت والأهل الكرام. أخيرا فارس من ألمانيا، شكرا للوردة الحلوة، وشكرا لكم يا ورودي الجميلة. باعثوا الطاقة الإيجابية لبان، وممنونة جدا من كل الأحباب اللي بعثونا مسج، اللي اتصلوا، اللي فقط اختاروا أن يسمعون بانجور في صبحهم رغم الازدحام والطسات والأشياء اللي تعكر المزاج، بس الحمد لله قدرنا شوية نضحككم أو ننسيكم الهم. انسوا الهم ينساكم، وإن شاء الله ننسى وينسانا. صباح الخير عليكم، وإن شاء الله الله ييسر الطرق عليكم وتوصلون بألف سلامة إلى ما تودون وترجعون سالمين إلى بيوتكم. باكر إن شاء الله تنتظرونا وحلقة جديدة من بانجور بعد 7:30 بدقيقة. كل الحب لكم مني في الميكروفون بان الموسوي، ومن معي في المكسر وسام ماجد. هنا بانجور على راديو الرشيد.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير

0: رشيد. على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
1: وتقنية أمبيلايت
0: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روحي،
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك،
5: نتمشي وياني.
0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: الرشيد اف ام، المود مودك.
4: والشجره اللي انت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
5: الرشيد اف ام غير شكل.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الخارجية تؤكد مواصلة انتهاج سياسات خارجية متوازنة تقوم

مضيق هرمز متوقف على تحقيق شروطنا السبع وفقا لمذكرة التفاهم. وأضافا على واشنطن إدراك أن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت، وأبين أن الأمريكيين الذين يقودون شيئا آخر بالإعلام أرسلوا مؤخرا مقترحات عبر وسطاء. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الخارجية تؤكد مواصلة انتهاج سياسات خارجية

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو

0: لسوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس عالرشيد، بس عالرشيد، بس عالرشيد، بس عالرشيد، بس عالرشيد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روحي
4: وهنيان بيك.
5: الله يحفظك.
4: تمشي وياني
6: اغاني واكثر.
7: اغاني واكثر
6: الرشيد افهم.
0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
8: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.

0: ماشي شكرا شكرا.
1: بتغني فيك وانت معايا بتغني فيك بدل
2: الرشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا إجراءات لإعادة 9 مهاجرين عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. وزير الخارجية الأمريكي نرحب بجهود العراق لتعزيز سيادته والاستقرار الإقليمي. أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب يتوجهون إلى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد. التقاعد تعلن استكمال إجراء صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. النقل شركات الطيران الألمانية تعود لمطار بغداد ب4 رحلات أسبوعياً. مطار النجف استئناف الرحلات الجوية مع إيران بواقع 3 رحلات مسائية. الدفاع استشهاد مقاتلين 2 وإصابة 2 بانفجار عبوة من مخلفات داعش الإرهابي في نينوى. الداخلية 6020 مخالفا لشروط الإقامة خضعوا لإجراءات قانونية خلال أيلول الماضي. قليباب فتح مضيق هرمز متوقف على تحقيق شروطنا 7 وفقا لمذكرة التفاهم. طقس العراق أمطار رعدية وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكترونيك rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
1: وتقنية أمبيلايت
0: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية. ترامب: القوات الأمريكية غادرت العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك. الخارجية البريطانية: ملتزمون بدعم أمن العراق واستقراره وتطوير شراكة دفاعية ثنائية. أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي انتهاء مهمات التحالف الدولي في العراق وانسحاب قوته بشكل كامل ونهائي برا وجوا وبحرا، مشيرا إلى تحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة، فيما جدد التزام حكومته بمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة. ووصف الزيدي في بيان له الأول من تشرين الأول الجاري بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، وأضاف أن الحكومة الاتحادية ستعمل وطبقا للدستور على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: يسرني أن أعلن أن آخر القوات الأمريكية غادرت العراق، وأضاف أنه يوم عظيم لأمريكا، والأهم أننا نغادر العراق ولديه رئيس وزراء جديد رائع، وهو شخص دعمته منذ البداية وأيدته بشكل كامل، وهو شخصية متميزة. أشاد المبعوث الأمريكي إلى العراق توم باراك بإكمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة لرئيس الوزراء علي الزيدي لتوحيد جميع القوات المسلحة تحت قيادة دولة واحدة. وقال في تدوينة على منصة إكس أنه بعد 23 عاما من هبوط أولى القوات الأمريكية في العراق، أكمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية إعادة قوتنا إلى الوطن ليس بالانسحاب بل بتوحيد جميع جوانب المعادلة الاستراتيجية، بغداد وأربيل وحلفائنا الإقليميين والمصالح الأمريكية في صورة استراتيجية واحدة في لحظة بالغة الحساسية. أكدت وزارة الدفاع البريطانية التزام المملكة المتحدة في بيان أن التعاون الأمني بين البلدين يدخل مرحلة جديدة عقب الاختتام الناجح للمهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق ضمن إطار عملية العزم الصلب. وأكدت بحسب البيان استمرار دعمها لأمن العراق واستقراره والعمل بشكل وثيق مع شركاء العراقيين لتطوير شراكة دفاعية ثنائية دائمة. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية ردا على سؤال بشأن احتمال تصعيد المواجهات مجددا إن الولايات المتحدة من وجهة نظر الحكومة الإيرانية لم تعد في الظروف التي كانت عليها سابقا، مشددة على أن كل شيء محتمل في عالم الحرب. وأوضحت أن الطرف المقابل تعرف خلال المواجهات إلى قدرات إيران وإرادة الشعب الإيراني على الصمود. تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه التوترات بين طهران وواشنطن قائمة بتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية بين الجانبين. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي: الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية. ترامب: القوات الأمريكية غادرت العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك. الخارجية البريطانية: ملتزمون بدعم أمن العراق واستقراره وتطوير شراكة دفاعية ثنائية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن.

0: مرات يصيب. وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
4: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: فانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
6: أغاني
7: أغاني
6: وأكثر
7: الرشيد FM.

0: الرشيد اف اس المود مودك.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: مواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونون ويانا اليوم من خلال حلقتنا لهذا اليوم. اليوم بصراحة في بداية الحلقة خليني أريد عندي رسالتين ثلاثة يجرد أوجهن، والرسالة موجهة إلى وزارة الداخلية. اليوم جاكم بداية أسبوع بوزارة الداخلية. الأولى هي يعني أحبديكم من آخر شيء في الساعة 3:07 تحية إلى السيد عمار الحكيم. ليش؟ طلع موكب من يمه عبارة عن 3 تاهوات وسيارة برادو شرطة يعني عليه لافتات، والموضوع وياه شخصيا دالوف كسروا عليه. وأعتقد أن هنالك كانت مجموعة من التعليمات الخاصة بوزارة الداخلية لكل المواكب ومواكب الخاصة بالمسؤولين أو المواكب الرسمية بعدم مضايقة المارة أو مستخدمي الطريق. أبو البرادو كان شال الدعامية، ولو شال الدعامية أقسم بالله نازل آني مصورة ومشتكي عليه شكوى رسمية. وهذا آني شخص ممكن أقدر أوصل صوتي، المواطن الفقير أبو البرادو الشرطة، البرادو الشرطة اللي طلعوا من يم الجسر الطابقين من يوم السيد عمار حكيم لهذه البوابة الخاصة بالسيد عمار حكيم، أبو البرادو الشرطة اللي وياك تاهوات 2، تصرفك لا ينم عن أي أخلاق خاصة برجال الأمن. بصراحة دالوف آنيو هو كسر عليه عمود، بس المسؤول يفوت يقطع يفوت على الطابقين، كان تقدر أنت ماكو داعي هاي يعني عجة. إضافة إلى هذا أنه أنا شاهدت فيديو البارحة لأحد أيضا المواكب الرسمية نفس الإجراءات، صافرات وهرجوا الدنيا، رجعنا إحنا بالضبط إلى المربع الأول. السيد علي الزيدي رئيس الوزراء في وقتك في مسكك للزمام الأمور، الجماعة جماعة المواكب فلتوا، رجعوا فلتوا من جديد. كان قبل أكو يعني بصراحة كانوا أكثر التزاما، الآن غير ملتزمين. هاي الحالات اللي دي نشوفها احنا بالشارع، رجعت الهربجة والتجاوز على كرامة المواطن وعلى الناس، رجعت المواكب، رجعنا المربع الأول واقويق ويكسر على العالم. ما أعرف شو الموضوع، مع العلم هم إذا كان مسؤول قديم، إذا كان مسؤول جديد، إذا كان من ديناصورات السياسة، إذا كان من الخط القديم، إذا كان من الكبار، إذا كان من الجديد، كلهم ذولي الكل تلتزم، الكل موظفة عند الشعب العراقي، لا يسمح أبدا بأن يكون مثل هكذا تصرفات. سيد زيدي بلا زحمة عليك، مكتبك الإعلامي خلي تابع ذن الفيديوهات، مكتبك الإعلامي خلي تابع رجاء هذه الفيديوهات، ويبدي يحاسب بشكل مباشر المسؤولين اللي دي يسوون هيك. أرجع وأقول رجعنا السالفة مع احترامي وتقديري وكل الكلمات التي تعبر عن العمل الإعلامي، رجعنا لطلط المواكب، رجعنا هاي هسه احنا رجعنا المربع الأول، رجعنا قبل 4-5 سنين رجعنا نفس السالفة. ما أعرف شو ليش ما عندكم وزيرتو لوزارة الداخلية، يعني ما أعرف. أنا تحية لوزارة الداخلية، الإخوان كل أصدقائي الضباط اللي أنا أحبهم وأحترمهم كلش، أصدقائي ده أحكي، وأيضا اللي هم مو أصدقائي وما يعرفوني، تحية لكل ضباط وزارة الداخلية، لزموا جماعتكم، أرجعوا على التوجيهات اللي كانت سابقا بأن لا يتم مضايقة أي مواطن، لا إحنا بحالة حرب ولا أنتم مستهدفين ولا طقة عبوة ولا أكو واحد يرد يختالكم وكل شيء، أصلا ما حد يعرفكم. والقرآن أنا البارحة نزل قدامنا بالكعبة ما شايفه، هم نفس الفخفخة ونفس الهايل وكل هاي السوالف، كافي نهدأ. اليوم مواطن العراقي ترى البيم كفي، أنت ما جاي أنت كلك المسؤول ولا النائب ولا الوزير ولا الأمير ولا الغفير، كلكم أنتم ترى ما مسوين شيء لحد الآن، وضعنا جدا من سيء إلى أسوأ، والرجل السيد علي الزيدي دا يحاول بكل الوسائل وأنتم ما قاعد تنطوا مجال. هل هي محاولة تسقيط حكومة السيد الزيدي؟ باش دحش والله دحش الترجديات مدى شاطة، ولا هي سالفة، لا هي محاولة تسقيط، لأن هذه راح تسجل على حكومة السيد الزيدي. المواكب رجعت تكسر على العالم هسه، مو لأن حالة مالتي، أنا أقول لكم أكو فيديو شفته موكب طلع من

التيك توك، قال اجا سامي قال شنو مخالفتي؟ حق مواطن يسال، سائق يسال عن مخالفته، شنو مخالفتي؟ انا اليوم كشخص مع احترامي لرجال المرور كلهم، من توقفني قل لي شنو مخالفتي حتى انطيك الاثباتات مالتي، ارد اعرف انا سائق ما اعرف شنو مخالفتي. لابس حزام؟ لابس حزام. مشحط؟ قل لي مشحط فجيب اجازه سنويه. لاعب بالسياره يجيب اجازه سنويه. سيد فريق مدير مرور عامه، من يوقف واحد؟ مرحبا شلونك شو اخبارك اهلا، يسأله تدري شو مخالفتك؟ يقول لا سيد ما عليك، الفلان شو مخالفتك. هسه احنا يعني السيد مدير مرور يحكي المخالفه، انت ضابط ما تحكي مخالفه، حزوره هي. فسالك قال اعطيني جاز، قال ليش اعطيك اياها؟ قل لي شو مخالفتي. قال اعطيني جاز انا ويحسن لك. احسن لك شنو؟ احسن لك ليش تهدد مواطن؟ هذا تحذير عمي، راح افترض حسن النيه ووعيد، لا هو تحذير ولا هو تهديد، هو وعيد. يقول له اعطيني اجازه سنويه. سيد العميد قفل الاجازه السنويه والمواطن يقول له ارد اعرف مخالفتي. ومن حق المواطن ان يعرف مخالفته. وظل اطبق على صفحه اطبق على صفحه، وظل الولد يحكي والفيديو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا تيك توك. قال شنو مخالفتي؟ اجى الولد، اجى مفوض اعتقد ما اعرف، واحد شخص اخر هم وياهم، فقال له اعطيني اجازه سنويه. سامي احسن ما يوديك الحجز. للحجز؟ ليش؟ ولحد الان ولدي سال شنو مخالفتي؟ تعرف؟ فساله قال له يعني شو ما تريد، احنا نحتفل باليوم الوطني. طبعا قدامه كان السياره، هو ما وقف السيارة اللي كانت قدامه اللي طالع من عندها جاهل من السلايد، وهذا يعتبر خطر على روح المواطنين إذا أردنا نحكي إحنا حقوق إنسان، لأن أكو أعتقد بقانون المرور خروج الشخص أو جزء منه جسد يمكن خروج الشخص أو جزء من عنده من النوافذ الجانبية يعتبر مخالفة. فهذا طالع ما وقفه، طلعهم وقف هذا الولد قال له اعطيني جاهة سنوية. بعدين بالفيديو اللي وراه قلت خلي تابع والله ايش صار، فكتب ما اعرف شنو بس قال لي اطلع وراي القاطع. وطبعا مناسب العميد قال له احسن حوديك القاطع، عجل سيارتك. ليش يحجز سيارته؟ اخوان هسه احنا شنو رجعنا دوله بوليسيه البقال الاقوى؟ حتى اعرف حتى انا بعد منا وهيجي، لان على الموقف اللي صار هسه لان ما لحقت اني لازم بعد نرجع مثل ما قبل ايام ال كانت الدوله البوليسيه كانت بصراحه، كنا الشرطه ترتكب عليك هذا بدي شيء ما اعرف، الوضع كان متوتر بالشارع. فلازم انا بعد منا وهيك حتى احسب حسابي، اخوان وزاره الداخليه قالوا لي حتى طلع الباج مال الاعلام احطه بصفي، لان كنا قبل اول ما اقول اعلامي، فهسه ما طول انا حاطه بما دورته طلعته من المحفظه ما مستخدمه، شو اسوي بيه اعلامي؟ بلد جميل رائع جدا الاخوان، انا يمكن متابعيني اغلب الاصدقاء حتى والله من اسافر من هاي. اخر شغله اقول له انه انا اعلامي، ومرات هو يقول استاذ كان قلت من الاول، يقول ليش يعني مواطن انا شنو اعلامي هسه شنو يعني سوري لك هسه اعلامي يطلعني؟ لا مواطن ما مخالف، سيارتي كلها ما مخالفه، كل شيء انا ما مخالفني. فبالتالي اذا هي وصلنا احنا هسه رجعنا للمربع الاول، قولوا لنا حتى طلع باجاتنا نحطها على صفحه، احنا كنا بذيك الايام نحطها على صفحه بصفنا حتى اول ما يحكي طلعه عمد لي يسولف. تحيه الى وزاره الداخليه، جهودكم جيده ورائعه، ولكن بعض الأشخاص يسيئون إليكم فيجب أن يكون هنالك إجراء. أرجع وأقول ساعة 3:07 ثلاث سيارات تاهو مع سيارة، هاي لأن ديكت بقلبي أنا كلش والله، لأن أنا أتخيل مواطن ما منتبه سهة فايت عادي ودافتت موكب، يعني أنا ما دافتهم. أرجو أنه أي مسؤول اليوم، أي مسؤول يسمعنا، أي واحد يشتغل مسؤول، أي ضابط، أي رتبة، أي شخص صاحب قرار، بس يقول لي شنو شلون نسميها، شنو أولوية أو أفضلية المسؤول أن يطلع قدامي؟ شنو ليش ما دافتهم أنا؟ يعني بس واحد يفهمني إياها، قل لي يابا أنت كمواطن من الدرجة الثانية، لأن أنت مو موظف، أنا أرجع موظفين، لأن أنت مواطن من الدرجة الثانية، المسؤول من الدرجة الأولى، فإن الأولوية عليك. أو قل لي يطلع واحد مسؤول، أنا أدعو الإخوان مسؤولين اللي موجودين بالدولة العراقية بالحكومة العراقية، واحد يطلع يقول لي برر يطلع لها ويقول يا بيت أستاذ سلطان حكيت على المسؤولين، مسؤول ترى أفرض من عندك من يتحرك، لازم نفتح للشارع.

0: الشارع، لازم ما يوقف بازدحام، لازم يكسر عليكم. انتم معطيني درجه ثانيه، مواطن درجه الاولى هو، فإلى الاولويه الى كل التفاصيل. والله العظيم احد المسؤولين في الرئاسات الثلاث، بس خلي اقول لكم هاي السالفه، احد المسؤول، انا ما ارد اقول اسمه لان اعرف منه، يعني اعرفه من هو، بس واحد من عندهم من الرئاسات الثلاث فات في موكب. اقسم بالله انا سعيد، قلت من هذا المسؤول؟ حسيته كيوت. وقبل نحكي اصلا شنو بعد، يعني بعد سيد رئيس الجمهوريه، موكبه كيوت لطيف، لا كزر احد، لا ما مهم. والله حتى واحد طلع هيك من فرع، هم بس وخروا بيامات وخرت هيك ورجعت لطيفه. انت تشعر بالتقدير والاحترام في هذا البلد. هل اليوم المسؤول من يصير مسؤول حتى يقلل من كرامتك؟ حتى نفتهم، لأن بصراحة إحنا عراقيين ما تقلل كرامتنا من قبل شخص، يعني سوري. هل أنا اليوم هنا أنا موجود بالعراق حتى عفوا ومع احترامي لكل المواطنين العراقيين أنت أنداس؟ لا والله ما أنداس، أنا رجال عراقي ابن عائلة تعبان على نفسي، وابن عشائر، وعشيرتي مو أهدد بها لا، بس عشيرتي نظمتني من خلال جيناتها وربوني إلى أنه آني ما يراح من عندي حق. آني اليوم آني وأبو الفيديو اللي طالع من باب الشرجي وأبو الفيديو اللي صور المرور، بصراحة نجي على حقنا. وهاي بالعرف العشائري، آني إذا ذب هسه شماغي وعقالي قدامكم، آني حاطة قدام رئيس الوزراء. كيفك بعد سيدي سيد رئيس الوزراء، حضرتك انت رجل مو من الطبقه السياسيه، وبالعكس يعني يمكن مواطن جدا جميل، لان يعني اعرف ناس كلها تعرفك واصدقائك وكلهم كانوا يتحون بيك، والعالم لحد الان تمدح بيك يعني كشخص، مالي خاص بمنصبك. هذا المنصب اليوم انا كسلطه رابعه وحضرتك سلطه تنفيذيه، هذا الوضع مختلف تماما انا وحضرتك، بس انا كشخصيا انا سامع عنك، انتو عائله ما شاء الله عليكم، وسامع علي كل السمع الخير، وكلهم اغلبهم يعني اصدقاء كان اعرفهم بصفه شخصيه. فاذا انت بالتالي انت مو مسؤول، يعني مو اقصد مو سياسي، اسف انت مسؤول بس مو سياسي، فذاك انت راح تفهم اللي انا دا اقول لك اياه، لان لو سياسي ما راح يفهمني بصراحه. الإنسان متعود تاهوات ويكسر على العالم، جمسيات يكسرون على العالم، كديلاكات مارسيسات، شوف شنو هي النانات، تاملات يكسرون على العالم. فإذا احنا رجعنا المبدأ المواكب تكسر على المواطن، حتى قلونا بلغونا احنا الإعلام، بلغوني عملية أنا شيل الدعوة كلها، بلغونا الإعلام، بلغوني يقول يا بتر احنا رجعنا نكسر عليكم، فأنتوا بعد ديروا بالكم، خلاص من يفوت موكب التوقف على صفحة على اليمين، لأن أنا أعرف فقط قانون الدولي أن أتنحى عن مسربي بحالتي، الحالة الطارئة، وإذا كان أكو إسعاف إطفاء ذني حالات الطارئة، البقية المسؤول طالع من بيته رايح للاجتماع، أطلع من وقت ليش أنا؟ هاي القطوعات طبعا هم رجعنا لها بالمناسبة، أن يقطع لي المسؤول ديفوت، رجعنا والله رجعنا. إحنا هسه اليوم أنا يعني هسه ما أقول لكم متأكد، لكن لدي شك إعلامي إلى أن هنالك البعض من الأشخاص في العملية السياسية وحالون اسقاط حكومة السيد السيدي او تشويه شكله، والله العظيم، لان يعني ما معقولة احنا هسه الاربع سنين خمس سنين الفاتن سبع سنين ثمان سنين جاءت الامور سموثي، من صارت هسه شوش، رجعنا القطوعات، رجعنا العالم تكسر على العالم، رجعنا المواكب والواق ويميق، ورجعنا مال يعني حتى مال والله ما اسمعاني مال على اليمين ابو الفلانشي، شو رجعنا لهاي السالفة. فهي اعتبروها رسالة من السلطة الرابعة لكم كمسؤولين وإلى رؤوس الهرم في العملية السياسية، الشارع الآن بدأ يرجع من جديد ينشد، وبدأ تقليل كرامة المواطن عادت مرة أخرى. وأرجع للمرة الثالثة أقولها، سيد رئيس الوزراء سيد علي الزيدي، أتمنى من مكتبك الإعلامي أن يتابع هذه الفيديوهات، خلي تابعها لأن المتابعات جيدة. يلا شنو فاصل إعلاني؟ فاصل إعلان نرجع
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم رشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد
2: يساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي يعني.

طيب رجعنا وياكم وطبعا موجودين يعني على تيك توك، تحياتي لكم. جودة كاظم حبيبي، اولا انت حاطها صورة عسكري، انت عسكري حتى مو، لان احنا مو على مود شيء بس على مود نعرف يعني انا لين. المهم ايش دي يقول جودة؟ مو الا لا عادي، بس اوقف خله المشكلة تعليق صعد. المهم جودة كاهياتك اي عاشت ايدك، لا اوقف وش ايه راح بالله، بس اقرا لي شلون بالله كاتب هو انت مبين ملطلط، هو بين انت ملطلط ايه وغير محترم، حاط رجل على رجل، وين قاعد بقهوه تعلم الاحترام، تحظ اللي يتابعك. جودة مساء الخير، تجعل روحك ليش يعني. ثانيا بين ملطلط ايش تتابعني قاعد، وإذا أنا حاط رجل على رجل ما عاجبك الموضوع بصراحة هي هاي قعدتي يعني أنا تقعد ها هي بس. وجودة بس حتى تكون بالصورة الإخوان الموجودين في مواقع التواصل الاجتماعي، بس للنصيحة هي يعني اعتبروها نصيحة مني لكم. لدينا سلطتين في هذا البلد تتعامل مع مثل هكذا جوانب. اولا عندك الامن الوطني، تحياتنا لهم طبعا، جهاز الامن الوطني الذي يتعامل مع الابتزاز الالكتروني ويتعامل مع كل المخالفات اللي تكون على يعني مدى خلينا نسميها على السوشيال ميديا. اثنين اي واحده. اثنين عندك 911 ايضا تتقبل الشكاوى الخاصه بالتهديد او الوعيد او التحذير على مواقع التواصل الاجتماعي. المقابلك شخصيه عامه وشخصية إعلامية، فإذا بالتالي أنا إلي أولوية. هاي اثنين. ثلاثة وهسه حكيت أنا قلت يعني ماكو داعي إحنا نسوي مشكلة كبرها ودنيا وهاي وأنا وياك على فد تعليق. أنا أعتقد إلى أنت لا تمثل هذه الصورة، شيل الصورة عيب. والثانية كافي مساعد بيلقى بعد ما بيحل زين. استاذ شنو حال الأمراض النفسية والعقد؟ ها شفت اكو تعليق، مو مشكله انا رحت بالهذا. واحد كاتب انه هو كان زينون ديراموش اي ما يخالف اوكي وياك زينون العميد، يقول له جاس سنوي شنو مخالفتي؟ مخالفتك شاد زينون وترمش بطريقه سيئه. اقول له عادي، اي اقول لك عادي. وهي بالمناسبه سياده عميد يعني عندك دفتر ما وصلت قصه وصل لك له روح هاي عادي، خالف المرور خالف، انت ليش تحكي ليش تاخذ قصه وياه يعني؟ ليش هذا الرد والبدل ابو المرور؟

انت ليش وقفه وقفته مرحبا شو يا سلم ترى مو عدوك ماكو ثار ما بين السائق والمرور ترى ماكو واحد ما يعرف الاخ والله العظيم انا خوب هذا اكو مرور هنا يمنا بساحة الحريه يعني عسى على سنين شوفه هو نفس الرجال ولد واقف هسه يمكن جابوا جماعه العقود بس هو من زمان هنا والله لا اعرفه ولا يعرفني ولا شايفه حتى في يوم من الايام صدفت هو لو انا بوت له هو بوت ما اعرف يعني ما نشاف ما معقوله هاي الحياه كلها ما تلتقي بي بس مرور كله كل الاحترام خطير الرجال دائما يمشي خصوصا عندنا ضغط على مساحه الحريه ويمشي فبالتالي ابو المرور يعني انت ترى ما عندك ثار ويا السائق عندك وصل خالفه وانتهى الموضوع مرحبا الله يساعدك اهلا اجازه سنويه ليش شنو مخالفتي مخالفتك زينون وترمش واحنا سيطره واقفين مثلا اسف سيدي حبيبي بالعكس يلا ان شاء الله مرت له خسر والله ذاك اليوم سواها مشكله لو بس يتعلمون من فريق ودي والله العظيم هسه مو لان هو قدامي اعلام هسه مالي خصاني انا عليه دا اشوفه ذاك يوم واحد همين وقفه قال له علي شي شي مضلل شلون تباوع ما يصير مو اجراء هذا لا حبيبي فحتى قال له والله اليوم اول يوم مضلل قال له بعدك اول يوم موجوده يمكن ابو تشارجر حمراء وفجيجي قال اول يوم ما يصير يلا ما قال اي عافيه كان عنده عافيه جلسه تصوير قال له هاي وقام يضحك حتى قال لهم يخالفوا حتى المخالفه تطلع حلوه يعني المخالفه تطلع حلوه والله انا مره واقف بسيارتي باليرموك ماكو مكان طبقه طبقت وانا اعرف بها انه هي مخالف الجهه اليسرى ما اعرف هذا الخدمي هو دائما يخالفه بس قلت خليه يخالف بعد وانا ما من جماعه الفالي فالي يفلشوا السياره المهم فوقفت فانا نزلت اجى المرور فقال لي اخوي طلع سيارتك عشان ما تخالف قلت له انا راح اطلع لي قدام وحدفع 5000 حلو حدفع 5000 وهذا راح يفلش السياره وانا باقي يعني عندي لقاء ويا جماعه وعندي قاعده طويله قلت له ف تسمح لي اقول لك كلمه فوصف انا بوتش قيش قلت له خالفني مخالفه 50 حدفع 25 ما يخالف انا نازل على رزقه الله يسهل علي هسه 25 مو مشكله قام يضحك وقال لي والله قلت له والله العظيم قال لا والله ما خالف قلت له لا والله شو والله تخالف قال لي لا والله ما خالف ضحك قلت له عمي خالف هسه مو لين حتبين سيارتي الوحيده ما عليها ورقه فحتى هو ضحك وكان بوقتها اعتقد نقيب او رائد يجي قال لي على اخلاقك ما راح اخالف قلت له أنا جدا ممنون منك اللي شكرا قصة القصة حلوة الحياة والله وأنا بوقتها صدق يعني قلت خلينا نتخالف شيء سوي 25 مو مشكلة يعني شيء سوي له ما أرد أنطيها فالية وهي الفروع مال يرموك صار حل وشد فقلت خلي تخالف روح أدفع القاطع لي وراء هي 50 25 قصة القصة بس أنا لو ما أخذ المخالفة كان ما أخذها بطيب خاطر عادي فلذلك سيادة العميد يعني اعتبرني أنا أخوك يعني يمكن يعني يمكن عمرا أكبر منك أعتقد بس اعتبرها من أخوك لا أكبر ولا أصغر حضرتك إلى كل التقدير وإلى كل الاحترام وإلى كل الدعم والأخوان إحنا في مديرية المرور العامة بصراحة أنا ما سامعين في اليوم حاجة على المرور أو حاجة أو منتقد المرور أشوفهم يعني بصراحة أنا كلش أتعاطف رجل واقف بها بس بالتالي أنت عندك دفتر مخالفات وحضرتك عميد يعني كل مخالفتك فلان شاك حبيبي هاي وصلك بيدك تفضل روح ادفع سوي شتري سوي بعد وخلاص هذا بعد والله بعد 1000 سنة دخلت تنزل عليه المخالفة بس احنا رادنا اجراء واحد وهي دعوة الى مديرية المرور العامة الى انه اي مخالفات تعبر المليون كالدول المجاورة انه يصير تعميم على السيارة او يسموه جلب واحضار فتشي يعني انه تعبر المليون يعني يتم جلب السيارة او يعني ما شي صحيح انه هي القاطع تروح حجز السيارة للقاطع فانه تعال ادفع المليون واطلع حتى ما يعني مو اكو ناس مترهي ترى يقول لك عليه 3 مليون 4 مليون ما يهمني بعدين يعود من بيعود انزل من سعره فهاي يصير هيك مخالفات حلوه ونحن اليوم لدينا توجيه مباشر من قبل الحكومه العراقيه بتعظيم موارد الدوله بمعنى اجبر المواطن ان يدفع مخالفاته ما انتظر لحد ما يبيع يعود بعد 4 سنين 5 سنين شو عليه يعني فإذا الأخ أخوان بالمرور ما حبيت أنا بصراحة مع كل اعتزازي بحضرتك سيادة العميد بس ما حبيت تصرفك بصراحة المهم عندنا استاذ شنو هاي الأمراض يعني أبسط شيء واتصال على شنو حتى ما حاكي موضوع بعدني يعني عوفة ما أخذ اتصال بعدني ما مقرر أخذ اتصالات حتى موضوع مبالي
يعني أبسط شيء يتجاوز. لا مو لين أدرب يهم. بالمناسبة كل المستمعين يوم نعمل عن باتن ما أسمح لأي أحد بدون استثناء يحكي على القضية حكيته. لا تحكي أبدا ولا تعلق ولا تنوه مهما تكون أنت الشخص. تحكي على الموضوع اللي حكيت بي أنا هسه هذا أشيلك من الجو عمار، شيلهم ماكو صفنة، تشيل ليه من الجو كائن من يكون، مو تشيله قطعة تمام ممنوع. أنا أحكي بصفتي عندي سلطة رابعة بصفتي إعلامي، أنت مواطن إلك حق السولف، أنا دا سولف ومكانك خلصت، لأن أعرف بكم أنتوا راح تبدون تطلعون قصص ماكو داعي. أنا حكيت عن ثلاث حالات، حالة أنا بيها وحالتين على السوشيال ميديا شفناهن، فبالتالي وصلت، أتمنى توصل الرسالة وأعتقد وصلت الرسالة. الرسالة توصلني، وصلت الرسالة. الأخوان في وزارة الداخل وصلتكم الرسالة، ها هي. والله ما يحتاج تجاوبه، حرامات تعبت نفسك. أنا أدور ذني سوالف. شو اسمك؟ صافي. من هو؟ جودت؟ لا عوفه، لأن هو مو حكي على روحه، يظل يتابع. يلا خليني أقول لكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوع الحلقة اليوم، نحن كأشخاص اليوم، إحنا كأفراد كمواطنين جميلين عايشين في هذه الحياة، يكون دائما عندنا أكو كلمة تنقال للشاب والشابة. شوكت نفرح بيكم، موجود هاي. أساس بنيان هذه بنيان هذا المجتمع هو العائلة. حلو. وبعد هذا شو يصير عندنا؟ يصير عندنا إحنا طبعا يعني تزوجون اثنين وتكاليف وسوالف، وهاي الأم هي تقعد تكتب قائمة والولد ما عنده وهذا عنده. أنا أحكيكم هاي حتى أوصلكم للسؤال. بعدها يصير عندنا موضوع الخلفة. الله يرزق ناس وناس هم يرزقها، يرزق الجميع والله. مرات حتى ترى بمناسبة عدم الإنجاب رزقه، واحدة من الاثنين. أما هو الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة، فيعلم الغيب يقول لك هذا الظرف راح يصير لي قدام مو زين وتفر شو بشنو. أو في بعض الأحيان يكون طبعا يعني بلا، أو في بعض الأحيان يكون يقول لك أنا ذول الاثنين هم مو زينين، على وش داخل يعني وانا عندي اثنين مو زينين، شي خلفوا لي طبيب أسنان مستحيل. فصير يعني أكو ناس لا الله ينعم عليها ويرزقها، وأكو ناس يرزقها بالزيادة أيضا جزء من البلاء. خلي ببالكم يطي واحد يدخل فهواية وهو ملاقي يأكل، هاي بعد بلاء. المهم ما وصول البلاء، الموضوع مو عندي. فصار عندنا أولاد، مشت العائلة، مشت التفاصيل، مشت الحياة واستقرت. السؤال هنا بالكلمة هاي، إيش قد بالمية تعتقد أنت كمواطن متزوج أو غير متزوج إلى أن الزواج يغير من صفات الشخص؟ أوضح أكثر. أكو ناس من تتزوج يقول لك هاي ما جملة عندنا ما لو مخبل من يتزوج يعقل، وهي مثلا ما أدريش بيها، ما أرد أقول عليها مخبلة، هي مو مخبلة، بناتنا تلقاها وكحة. يقول لك من تتزوج تهدئ رجال يشكمها. إذن هناك تعويل على هذا الرابط المقدس بأن يهدأ هذا الفرد. إذن بالتالي أرجع للسؤال، إيش قد بالمية تعطيني نسبة مئوية وتعطيني مبرر خفيف؟ إيش قد بالمية تعتقد إلى أنه الزواج يغير من صفات الشخص أو الشخصة، يعني البنية أو الولد؟ وأتمنى النسوان اليوم يشاركن. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 0780211117 على 0720111415. تحياتي لكم جميعا، تحية أيضا طبعا إلى صديقي العزيز منتصر، تحياتي لك. سوسن تحياتي لك. حسين تحياتي لك حبيبي. كل زملائنا الجملاء جميلين رائعين، تحياتي لكم. أرجع ونوه وأقول يمنع من عن باتن التعليق أو الإشارة أو تقول لي سالفة على الموضوع اللي حكيته بالبداية. خلصت ذيك القصة وشكرا للناصرية.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك عيوني؟
0: كل الهلا. من وياي؟
1: الله يخليك. انا علي ابو الحسن.
0: يا اهلا وسهلا بك. هذا اسم مركب؟
1: شلونك علي؟ لا لا هو انا اسمي ابو حسن.
0: ها ابو حسن، هاي انت متقصد مسميها العديج؟
1: لا هو الماشي يقول لك ابو حسن.
0: ايه طيب
1: المهم
0: ايش قد بالمئة يغير؟
1: بالنسبة للموضوع مال زوجو يعقل.
0: اي
1: هي مرات المشكلة مو مشكلة انه يعقل.
0: ايه. مش
1: اي واحد، اي رجل من عندنا اذا اكو نوعين.
0: ايه.
1: اكو واحد يتحمل مسؤولية، اكو واحد يتحمل.
0: حلو صحيح.
1: اللي يتحمل المسؤولية اوتوماتيكيا اخلاقياتك كشاب راح تتغير.
0: ليش؟
1: يعني اول شغله راح يفقد التهور مثلا.
0: راح شنو؟
1: بعد ما يصير متهور.
0: متهور.
1: اوكي. في تصرفاته، لانه تدري صارت برقبه عائله وكذا واولاد تزيد المسؤوليات عليه فتخفض يعني تصرفاته الغير مدروسه.
0: خلي. تجمح.
1: بالضبط تلزم جماحها. وهذا طبيعي.
0: زين.
1: والمرأة كذلك نفس الحالة. عقلية الشاب عقلية أم البيت وصاحبة الأسرة وكذا. وأكو لا بالعكس ما متربطة مسؤولية أو تحمل مسؤولية. وهي كذلك همتين ما تعرف تتعامل مع الرجل. فبالتالي يصير الزواج عليهم نقم، وناس الزواج يصير عليهم رحمة.
0: صحيح.
1: من إيديهم من تصرفهم شلون يصرفون، اللي هي علاقة حياة مشتركة.
0: صحيح.
1: فالثنية لازم يديرون كل من يؤدي واجباته اتجاه الآخر بشكل صحيح وقدام يعني مخافة.
0: طيب
1: وهي متخافة.
0: أبو حسن برأيك أنت إيش قد بالمية الزواج يغير من صفات الشخص؟ هسه للأحسن أو للأسوأ، للأفضل أو
1: والله
0: إيش قد بالمية؟
1: هواية أستاذي، هواية يتغير. يعني ما أقول لك جذرياً.
0: أي.
1: بس فد 75-80%.
0: 75-80%. أما للأحسن أو للأسوأ؟
1: والعملية بالتزايد، يعني كل ما زاد العمر
0: كل ما
1: كبر النضوج. أي. كل ما الأمور تتغير.
0: نعم حلو أوكي. وهذا هذا حقيقة واقع الحال اللي يصير مرات. هي.
1: هذا واقع الحال إحنا عايشين، يعني إحنا من الناس عايشين. يعني
0: نعم صحيح.
1: أنا أحكي لك عن تجربتي الشخصية.
0: أي.
1: يعني أنا قبل ما أتزوج أنا زوجت عمري 30 سنة.
0: زين.
1: قبل 23 سنة تقريبا.
0: زين.
1: أنا كنت جدا يعني جدا جسر جدا وكح. أتعارك ويا زيادي.
0: لا والله.
1: أي لا أحكي
0: زين ليش؟
1: يعني هاني عصبي، أنا هاي طبيعتي. لو أقف بالشارع خمس دقائق ما يجي تاكسي أصير بارود.
0: لا إله إلا الله، الله يسعد جهالك. زين.
1: أنا طبيعتي.
0: أي.
1: بالاستمرارية وبالأيام وبال تزوجت بوعت انه هاي العصبيه مو صحيحه.
0: زين.
1: شويه شويه بدات تخف، بدات النفسيه تهدى، مو تهدى، اكو ضغوط اخرى اكبر من هاي
0: اكبر منها. اي مو انت كانت بالمناسبه يعني انت كان بالرغم من المسؤوليه اللي عندك انت كفرد، مسؤوليه نفسك هي طبعا تعتبر اعلى مسؤوليه، لكن صارت اكو مسؤوليات اكبر، فلذلك اصبحت هاي

0: طيب عندنا اتصال. الو
1: الو مساء الورد.
0: مساء النور
1: ابو السلاطين الحبيب.
0: كل هلا بك حبيبي الله يحفظك. من وياي؟
1: كل المستمعين ان شاء الله بخير.
0: الله يخليك. من وياي؟
1: مصطفى.
0: اهلا يا مصطفى
1: حبيبي.
0: سولف لي ايش قد بالمية تغيره؟
1: يعني انا بنسبة 70.
0: 70%؟
1: إنسان مسؤول بصراحة أستاذ سلطان.
0: نعم.
1: يعني إحنا نقبل مثلاً كنا شباب وما مرتبطين.
0: إيه.
1: صراحة يعني الأشياء إحنا يعني ما مزعين نهديها.
0: زين.
1: فمن زواج نكون إحنا مسؤولين أكيد على يعني على هواية تفاصيل مثلاً الواجب. يعني إذا كان على يعني انت سابقا انت بتخلص من الموضوع مثلا قاعده مع عشيره فتشي من هاي التفاصيل يعني امور ثانويه عائليه يعني انت تكون مسؤول عنها.
0: شوي شبك اليوم
1: يعني تتواصل ويا الناس اكثر.
0: طيب اذا بوجهة نظرك انت الى انه الانسان يتغير بنسبه معينه عاليه من وقت ما يتزوج،
1: يعني مثلا ضبط طلعاتك ويا اصدقائك ويا جماعتك يجوز كنت متاح له. ايوه
0: طيب
1: يعني الا يختموا لك يلا تطلع.
0: يعني موافقه لازم تنتظر.
1: لازم تاخذ موافقه خدمة مدير عام.
0: ختم زين. وهي ما تاخذ موافقه همين؟ للاسف اليوم ما اعرف شو اتصالات ما ادري ايش بيها. طيب خلينا ناخذ اتصال اخر. عذرني ما اقدر اسمعكم زين. ناخذ اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: شلونك اخوي الحبيب؟
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
2: صدام ابو مصطفى.
0: كل الهلا بيك.
2: شلونك يا حبيبي؟
0: ابو مصطفى الذهب يحفظك. شكرا.
2: انت الذهب الله يخليك والحمد لله على سلامتك حبيبي.
0: الله يخليك. سولف لي.
2: الله يحفظك. اسولف لك والله صراحه يعني انت هذا اليوم الموضوع اللي اختاريته يعني موضوع صلب احنا نحتاجه، كل شاب عراقي يحتاجه صراحه.
0: حلو. ايش قد بالمية
2: يعني خاطر؟ يعني أنا أشوف الفترة المراهقة من 18 لحد 25 28 30 هاي فترة صعبة كلش على الشاب.
0: صح.
2: نشوف هواية يكون حرافي يصير اللي ينحرف.
0: أي.
2: أكو دينيا أكو أخلاقيا أكو تدري أنت بعد هاي الأمور.
0: طبعا.
2: فإحنا وأن من يقول لك الزواج استقرار فعلا استقرار.
0: طيب.
2: أنا على تجربتي الشخصية صراحة يعني زوجت عمري 26 سنة.
0: أوه.
2: إذا أقول لك 95% تغير الزواج يعني صراحة للأمانة. تغير
0: بحياتي. تغير بيك. ايش غير بيك؟
2: والله والله هواي والله كنت انسان طايش يعني. انا هسه شعري طويل شويه. انا محرومه زين شعري لانه هواي بيفشخان لان قد ما مشاكل فين قبل اكون واقع.
0: زين هسه السؤال هو يعني هل هسه احنا عندنا مثل يقول لك الصباغ يضيع عيوب النجار صح؟
2: تمام.
0: هسه هل المراه هي تضيع مع احترامي عيوب تربيه الام والاب؟
2: لا مو هيك.
0: شلون؟
2: أنا أقول لك فتشغلة يعني اليوم أنت صارت عندك عائلة من الزوجت.
0: أي.
2: المرأة لها 50% بتغيير الرجل وحدتهن حنيتك على أهلك وناسك. يعني أنا من نوع شوية العصبي. أي. صراحة يعني.
0: أي.
2: اللي يسمعني ذاك اليوم أنا أكثر من واحد راسلني أصدقائي. أي. قالوا لي عاش بيدك ويا سلطان وعلى البرنامج أصدقاء. أي. قريبين علي يعني. أي. ناس مثقفين.
0: أي.
2: اليوم هاي وحدة والخلفة أخذت لها 50% يعني إحنا ما شاء الله كنا ولد. أنا من إجتني ابني عمره 10 سنوات.
0: أي. الله يحفظ.
2: والله حسيت الله يسلمك يعني. أي. عندي ابني بطولي يعني حسيت. أي. إنه الحياة لها قيمة لازم لأنه وكافي بعد.
0: هذا اللي خلينا نقول هذا التغيير اللي يعني هو ما تقدر، هو ليس قصورا فيها نحكي عن الام والاب، ما تقدر التربيه اللي بالبيت انه تسوي الكيا اللي هو، لان دائما احنا نربي اولادنا، احنا بالعكس مناسبه احنا جزء من تربيتنا وهو الغلط اللي هو احنا جزء من تربيتنا لاولادنا نربيهم على العنف، لا تخلي واحد يحكي وياك ما ادري ايش تسوي بلا بلا بلا، دائما نعطيهم هاي الايحاءات. فلذلك موضوع العصبية والعنف والهجومية اللي تكون عندنا حتى بالنسبة للبنية هو جزء من تربيتنا ثقافتنا كمجتمع، مع العلم أنه لازم تكون أهدى. بينما إحنا كجيل هسه طلعنا، أنا أشوف يعني أبناء جيلي وأصدقائنا صرنا أهون بالتربية بحيث خففنا وطأة الحياة عليهم، لذلك هم صاروا أقل عنفا، ويشار إلى أنه هذا الجيل هو أكثر كيوت. هو مو أكثر كيوت، هو إحنا عدلنا خطأ آبائنا وأجدادنا بأن نكون إحنا أشخاص عنيفين. لكن هو السؤال هنا هذا كان حوار حقيقة البارحة أنا وأحد الأصدقاء، فدا يقول لي فلان ما أدري شنو همزين الزوج شوي خليه يهدأ. قلت لي ليش وش يعني؟ أنا أعرف أمه وأبوه هادئين واثنين هم يعني ما شاء الله يعني ناس مثقفين ومتعلمين ومراكز بالدولة. قلت له فأنا سألت هذا السؤال ليش سألت اليوم؟ فقلت له خل أسوي باشر والله موضوع، هل اليوم التربية الأم والأب لا تستطيع تهدئة الزوج أو الزوجة ومن يتزوج يهدئون اثنينهم أم يتغيرون؟ أم أكو صفات اليوم الأم والأب ينطوك إياها من يتزوج الشخص تختلف؟ يعني تحس إلى أنه هذا أكو مرات يعني متزوجين بنية أو ولد حتى البنات يقولها مثلا أنت من الزوج تغيرتي سما وقاع اختلفتي، طيب عشان كانت هي؟ فأنا ليش طرحت اليوم هذا السؤال وقلت شقد بالمئة تتغير الصفات؟ طبعا ممكن تتغير الأسوأ ممكن
2: أقطع كلامك بخير. أنا اليوم ابني مثلا ثاني طولي تقريبا 180 ابني أطول مني لحد البارحة كان عندي شخص إنسان مثقف عليه قال لي ابنك لا تعوفه يتشد عليه ولد أطول تشد عليه. قلت له ولد شاب ما مسوي لي أذية هدفت دائما إحنا الكاس مين ملي عندنا أخوي سلطان هذا الكاس دائما يعني اكو بيه نوع من الفراغ. ولو انا طلعت على المستمعين
0: لا عادي احنا ورانا عندنا اتصال موجود
2: بس والله العظيم ثق واعتقد بالله اذا نضغط عليهم ما اريد نضغط. يعني انت ولد ما يتشذب وفقير وزين تمام فانت لا تضغط عليه زايد حتى لا ينفر يروح باكر. احنا بدنا نشوف الانتحار والموت المفاجئ يعني هاي نوباتك وعامل التفكير يلعب دور بالموضوع. وانا بالنسبه لي والله العظيم كل انسان نوبات يصعد وياي او يجي او اتعامل وياه أشوفه إنسان طيب أقول له شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تكاثر تزاوج وتكاثر وتباهى بكم بين الأمم. طيب نقول له ليش؟ حتى تطلع قدرة جديدة تخدم المجتمع.
0: طيب أنا لين حقيقة أنتقل يا فاصل، تحياتي لك شكرا جزيلا وأنا ممنون منك. طبعا تحية إلى صديقي العزيز المستشار القانوني كلش مشتاق له، سواء عايفني ما أدري إيش بيه أكو واوي عندك الشيخ محمد الغزالي، تحياتي لك فاتتك بالبداية والله تحبين ذني بالبداية. ننتقل إلى فاصل وبعد نرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم على الطريق.

0: الله يديم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

جزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن التجاوز على علم الولايات المتحدة بيوم السيادة، القائم بعمل السفارة العراقية في ليبيا إجراءات لإعادة 9 مهاجرين عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. المالية النيابية تعلن الاستغناء عن قانون الاقتراض. أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب يتوجهون إلى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد. التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. النقل، شركات الطيران الألمانية تعود لمطار بغداد ب4 رحلات أسبوعيا. الدفاع، استشهاد مقاتلين 2 وإصابة 2 بانفجار عبوة من مخلفات داعش الإرهابي في نينوى. الداخلية، 6020 مخالفا لشروط الإقامة خضعوا لإجراءات قانونية خلال أيلول الماضي. قليباب، فتح مضيق هرمز متوقف على تحقيق شروطنا 7 وفقا لمذكرة التفاهم. طقس العراق، أمطار رعدية وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
2: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
3: انت الكبير
4: يا بعد روح
3: وهنيان نبيك
4: الله يحفظك
3: نتمشي ويانا.

مش بها. اوكي طيب. طبعا مستمعين احنا رجعنا وياكم. سؤال الحلقة مالتنا اليوم يقول: الانسان عندما يتزوج ويبدأ بتكوين اسرة، دائما ما احنا نقول عنه احنا اهله مقربين الى المجتمع، يقول لك يعني اختلفت صفاته. فسؤالي لهذا اليوم: هل الزواج يعتبر مرحلة مفصلية لتغيير صفات الشخص نحو الأحسن أو الأسوأ؟ هل هو هيك؟ وش قد بالمية يتغير الفرد إذا كان امرأة أو رجل يتغير بالمية بصفاته؟ تعطيني نسبة مئوية. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-5. جنيد وردة إليك. وعلى 07-8-02-11-6-1-7 بإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الرقم اللي هو على الواتساب 07-2-0-1-1-4-1-1-5. هذه أرقام هواتفنا. أيضا بإمكانكم المشاركة والإجابة على السؤال على البث المباشر

0: هسه شو كنت تقول لي؟
1: بالنسبة لما الزواج وهاي والله أريد نطلق، أنا قاعد يعني أصلك هسه أريد نطلق.
0: هسه تقول لي اسمك حتى سولف لو شون هي سولف وحدك.
1: ها؟
0: أقول لك خلي نسولف اسمك.
1: اسمي علي.
0: إيش داح يسمو اسمك؟
1: لا والله علي.
0: والله.
1: والله علي.
0: أهش سمو اسمك؟
1: لا والله علي.
0: والله علي.
1: بس صرت هويتي؟
0: لا ما يحتاج أسوي يمه. جيبها بالله خلنا نأخذ عليها سلفة.

0: سي حلوه استاذ.
1: الخمسه يدفع غايب حتى يخلص من
0: المشروع. والله عنده استعداد يدفع دفتر عشان دفاتر بس يخلص. طيب استاذ ابراهيم شنو اللي يخلي اليوم او ايش قد بالميه تختلف صفه او صفات الشخص من يتزوج اذا بنيه او ولد؟
1: والله استاذ هو حقيقه بدايه الامر احنا نعرف الزواج هو ايجاب وقبول. عاده دائما انا برايي حسب شخصيه الزوج او الزوجه. فتعقيبا على كلامك الرجل من يتغير فاذا يعني هواي اكو نساء يعني فتحن بيوت للرجال عملهم تغير يعني شخصيتها زينه فتحت لبيت عمله. فالمراه كل ما تكون شخصيتها قويه كل ما بيتها يعني يصير اقوى بعيدة عن المشاكل وكذا. والرجل نفس الشيء. فعاده يعني اكو باحث اجتماعي يقول من تصير يعني مثلا مشاجره او كذا انا حسب حساب عائلتي ما طول عندي اطفال اصير اجمل شخص.
0: صحيح.
1: حتى ما ادخل باشكالات وكذا هذا. فهي المسؤوليه تخليك انت تغير اطباعك. لعله اكثر المتصلين كانوا يعني فتره الشباب هم مراهقتهم طايشين وكذا. حسب حساب عائلتك اطفالك. فموضوع تغيير الشخصيه اعتبره يعني اكثر من 75% 80% وبعد الزواج.
0: نعم.
1: والجاي نشوف احنا
0: للمراه وللرجل نفس النسبه لو المراه اقل اكثر؟
1: لا المراه اقل لان الرجل هو صاحب المسؤوليه والمشاكل وكذا. يعني صعب المراه تحل مشاكل بدون وجود الرجل.
0: نعم حلو. اوكي.
1: الرجل له دور اساسي بالعائله وكذلك المراه يزعلون علينا نصف المجتمع.
0: والله عمي موتنا بس يردين الحجين يحجن علينا بالله العظيم نوب نطين احنا. طيب بالعكس انا تحياتي اليك الكبير ابراهيم البيضاني وانا ممنون منك. شكرا على اتصالك. مع السلامه. باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم استاذ.
0: السلام ورحمه الله. هلا
2: شو اخبارك؟
0: شلون الاخبار
2: استاذ سلطان العلن؟
0: انت الكبير ابو حمودي
2: طول عمرك.
0: شنو الامور؟ سولف لي. اسمع دارت تسوي قص معده ما ادري شنو
2: يرسل الحرية ما ترهم.
0: ليش؟
2: هو الشخص هو طبيعته. هو عمله. والله العظيم يعني انتهت هاي العالم. كل ما نتزوج عقل شلون يعني عقل؟
0: مو أنا قلت تتغير صفاته ممكن للأحسن ممكن للأسوأ ما
2: يحد يعني. مو كلهم
0: يعني زين شقد بالمية تتغير صفاته هسه بغض النظر عن أحسن أو أسوأ؟ شقد بالمية تتغير صفاته بغض النظر عن الأحسن أو الأسوأ؟ 50% 50% أما للأسوأ أو للأحسن؟
2: أو للأسوأ أو للأحسن.
0: زين ليش؟
2: أستاذ أكو كل بشر إلي في الطبيعة خاصة. يعني أنت سمين كلامك كانوا جاي يستمع المستمعين. شو يقولون مثلا يعني هم يتصورون يشتغلوا كذا وهاي. ليش أكو عالم تشتغلوا خير من الله بس هي حريتك خما يعني راح والله تزوج يعني راح حريته تروح؟ لا قرعاته وطباته وسفره وكله موجود.
0: مو كلها
2: اي بس مو قلت لك مو كل اي طبعا
0: مو كلها
2: اي وسفراته وجماعته
0: اكو على مس هي تسوي طلبات وتطبعها بس تاخذ توقيع
2: مو صحيح؟
0: اي
2: اي واكو لا اكو هو لا هو هذا ما عنده حد ما عنده صديق ما عنده شيء ما عنده عمل اكو استاذ اكو اعمال هي لازم فيها علاقات. أكو شغل لازم بيه علاقات.
0: شنو ما بالله هذا الشغل لازم بيه علاقات والله ما طولك هيك. ما طولك تتروج الفكرة تفضل. إيه يا أبو حمود شنو يا بالله شنو الشغل؟ أنت شغلك أصلاً ما بيه علاقات وينكم؟
2: لا والله بيه تاد
0: وين بيه؟
2: رب ما والقرآن رب ما العلاقات. والله العظيم.
0: شلون بالله برر لي إياها سريعا.
2: والله أنت
0: شنو هي تقول لي فهمني. يقول لي فهمني انا رجال ما اعرف بس يقول لي
2: والقران بي بعد
0: اي هسه عمي انا هسه حشاك وحش قدرك ما داك اشذبك بس وضح لي شلون بي
2: ما اقدر اوضح لك شلون اوضح لك انت انا ياك بلي شاعر بلي عيون.
0: اوكي طيب خل مشيها يلا انت انا احبك فمشي لك اياها. اي اوكي
2: حلوه لعمرك
0: تحياتي لك حبيبي
2: حلوه لعمرك
0: تسلم يا ورد شكرا جزيلا مع السلامه. هلا باي. وجه تحيه طبعا صديقي العزيز مدير برامج قناة الرشيد الفضائية سيد محمد الحبوبي. حبوبي انت شو وداك الكرات؟ شبيك حبيبي؟ حبوبي واقف بازدحام يعني اعتقد يعني هي اعتبروها نصيحة للاخوان الزملاء مقدمي برامج في قناة الرشيد شيلوا لا حد يحكي على حبوبي من نال فساتين أوفو أوفو يعني حبوبي والله العظيم يعني حبوبي أنا ما شافه في يوم من فعل بس يعني واصل هسه القمة حبوبي نهدى حبيبي ما خاف نتأقلم اسمعني بحري

0: ناخذ يانا اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا.
1: بلكت عميد نبراس دي يسمعني. حياتنا اله.
0: حياتنا اله.
1: سيادة العميد طلعت من الشركة شارع عريض ما تعدون بالأربعة إلا ربع. هسة يعني وصلت لفروع مال البتاوين شايفين هذا اللي فوق من رقم التحرير.
0: طيب.
1: والحين هسه واقف.
0: لا لا اليوم شوارع حقيقة ازدحامات يعني بطريقة كلش كبيرة.
1: يوم الشوارع مخلمة وتخليت.
0: ويعني سيادة العميد طبعا أولا هو مقاطع مسؤوليته هاي واحدة. اثنين.
1: مقاطع مسؤوليته بس يعني شوف ليش يوضحون ليش يصير الأحد.
0: رجال شرطة الكرخس يعني.
1: يعني كثافة مرورية. تسمعنا تحياتي هلا صار ما سامع من صوتي. شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟
1: تريد
0: ايش قد بالمية
1: شخصي لو بشكل عام؟
0: يعني بشكل عام او شخصي ما يضر.
1: والله بس العظيم بشكل عام الزواج غير اول مره خلينا نتفق انت حسب الاختيار.
0: طيب
1: انت تختارها لازم اول شيء نصيحه يعني احنا صغار بعد
0: اي
1: اول شيء تطب على مصلحه
0: اوكي
1: ولا تطب على بنت فلان
0: اوكي
1: ابوها فلان
0: هاي
1: طبعا
0: هاي هاي هاي شنو تاثر على تغيير الصفات؟
1: اها انا اقول لك اذا على مصلحه افضل 24 ساعه لو مهاني وفلوسي ما ادري شنو هاي يصير بيها دوافع نفسيه.
0: طيب
1: هاي دمرك نفسيا
0: اوكي
1: هاني ابويا فلان هاي هم ماتين من ضمن هاي الدوافع النفسيه.
0: طيب
1: بس الزواج يعبر يعني مرحله الاختيار تبقى التغييرات اللي راح تصير انت ايش قد شنو تصرف قبل الزواج راح يقلل المصاريف يقول لك لا زياده واطفال وما ادري شنو لا والله
0: هذا يغير بصفاتك كشخص.
1: اي طبعا في الصلاطين هاي بالنسبه لي شوف كم بالسنة اربع مرات مسافر.
0: طيب
1: هسه اطلعهم بالعيد بين عيد وعيد اي هلاني شوية لأني راح
0: يلم من عندك. طيب يعني قصدك تكون أكثر حرصا على المبالغ المالية راح تكون عندك موجودة.
1: بالضبط. الشغلة الثانية الشغلات اللي كنت تسويهن العفو يعني التهور والدفاع قبل الزواج ما راح تسويهن بعد.
0: طيب
1: هاي نعتبرها إيجابية.
0: أوكي مو دائما
1: تفكر بعائلتك بأطفالك. ايه انا من الناس عرفت نحكي شويه شخصيا انا من الناس تعرف الشغل اللي تشتغل بيه
0: ايه
1: شان ادويه وما اعرف شنو هاي.
0: طيب
1: وشوني مره مرابطه هاي صار 3 اشهر على وجاني
0: زين
1: حلو
0: ايه
1: انت شايل ادويه يعني هاي تسوي بيها زين يعني مدي ادويه الولد
0: اوكي
1: قلت له حكيت اني والله سبحانه وتعالى قلت له يا ربي بس اطلع من هاي بعد ما اشتغل بالادويه
0: يابا
1: والله يعني مصابين خاف عليهم علاوي سوى يعني صار 3 اشهر
0: اي بينما قبل
1: مو ما قبل لا والله يعني كنا نشيل يعني نشيل يعني
0: ما عندك مشكله
1: ما نخاف بس ورا هلا الحمد لله وشكرات الشغل عامة ما اعرف شنو تغير فاني بالنسبه للنهايه اللي اعتبرها 50% تغييرات ايجابيه تقوم تخاف على روحك وعلى اطفالك.
0: طيب
1: 50%
0: تغييرات سلبية. أوكي. تغييرات سلبية حبيتها تغييرات.
1: فهذا يعني الرأي.
0: طيب حلو عاشت إيدك.
1: حياتي للجميع.
0: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك بسيمة ذهب. عندنا اتصال. ألو. ألو.
2: ألو.
0: شو وقت راح تقول ألو؟ بس قول لي شو وقت تقول ألو؟
2: ما تجبرني أنت شو وقت تقول.
0: لا أجبرك.
2: ليش؟
0: لأن أكو اتصالات رد نقول لهم للعالم ألو مرحبا
2: شكرا
0: وسهلين مرحبا
2: شلونك؟
0: انت وين انت شكت مصطفى صاير تختفي وترجع تختفي وترجع اكو شيء ضامو علي
2: تليفون مو يمي
0: شنو العفو؟ شنو العين العفو؟
2: تليفون مو يمي يعني شيء
0: اسمه عنه تليفون مو يمك ليش مسوي؟
2: تدري
0: لا ما ادري
2: مغريات الشارع هون
0: لا ما ادري قول لي اياهن احكيين على الهواء.
2: لا والله بس شغل ما لا اكثر ولا اقل. قلت لك الخميس طلب السبوري.
0: ليه شكل الخميس؟ مو طلعنا حلقه شكل.
2: ما شفتك.
0: غير موجود.
2: صدق؟
0: والله وحكينا ودنيا والله ما ادري غير اختلافيه هاي. انت طالع وحلقه
2: ودني.
0: يعني مو مشكله هنا راح اقعد عليكم، لان انا يعني لا رحت لا جيت، كلكم بلي جايز واستمتعتوا.
2: لا مو كلكم ترى، حالي حالي.
0: لا انت استمتعت، انت استمتعت تبين من وجهك.
2: شو استمتعت؟
0: ما ادري، رحت اوفت كم يوم اوفت؟
2: ولا يوم غير الجمعه.
0: اي هاي الجمعه هم اوف.
2: ترى كيف نفس الماء الكهنه.
0: اي لا ما انا ما اوفت حتى الجمعه، ما اوفت.
2: لا اوف.
0: ما طلعت هوا بس داومت.
2: هو
0: شيء ذي ذا
2: علي مخرج طالع لنا غالي بس.
0: والله
2: بس واحد كان بالإذاعة.
0: والله بيوم أوفي حتى بعد الكرادة ما طبها.
2: آه.
0: إيه طبعًا. تعال سولف لي. إيش قد أنت يعني خلينا نقول تجربة حديثة. إيش قد بالمية ممكن تغير الزواج من صفات الشخص إذا كان امرأة أو رجل؟ إيش قد بالمية نحو الأحسن أو الأفضل، الأحسن أو الأسوأ ما لنا خاص، بس نحكي إيش قد يتغير بالمية من صفاته.
2: يتغير يعني من ناحية سلوك، من ناحية
0: صفاته كصفة،
2: من ناحية اجتماعية
0: صفة. لا مو اجتماعية، صفات هو كشخص.
2: صفاته يعني ما يتغير هواي. البنية مثلا المرة تتغير أكثر،
0: المرة تتغير أكثر،
2: تأخذ تأخذ أطباع رجلها، تأخذ أطباع أهل رجلها، مناسباتهم مدري شنو. يعني هسه مثلا أيام العيد أو هيك شيء، زيارة مثلا بيت أهلي وبيت جدي، يلا عن ثانية ما نروح البيت أهلها.
0: أوكي.
2: أوكي، لأن التجمع الأكثر هنا.
0: أوكي.
2: يم أهل يم بيتي. فهاي مثلاً واحدة من عندهم.
0: هاي هي جبرك لو برضاتك.
2: لا ترى أنا أخذ البيت.
0: أوكي.
2: جبرني شنو؟ أنت حافظ مو ولا فاهم؟ أنت وياي رابط؟
0: لا مو يعني موضوع ما اعرف ليه،
2: ما حدا ما طبق لك
0: بالحلال. لا موضوع ما اعرف ليه، فما متعود عليه، فما ما عندي معلومه.
2: انت ما تعرف؟
0: ايه ما اعرف ليه. ما
2: انت شات جي بي تي ولا شركه المرجع؟
0: ماني ما عندي عيد واودي ولازم اروح لا عادي، عيد اقعد بالبيت، عيد اطلع اروح، كيف عيد بالعيد انا؟
2: انت جميالك
0: اللهم بسم الله
2: من المشوار.
0: ايه أكو لا أهله يعني ولا أهلك ولا جدي ولا جابت ولا
2: حجي. أكو فتفتين هون مدى أهضمها.
0: إيه
2: يعني أنت
0: إيه
2: يوم عرفات يم أهلك
0: إيه
2: شو الصبح تجي تبوسهم؟
0: شو ما أعرف. لا وتبوسهم وتحضن وتتمنى لهم أشياء زين. بارح أنا كنت موجود عادي.
2: بعد شو أنا شلت السنة مع العشاء.
0: إيه يعني بالضبط. إيه أخذت معين شو الموضوع؟ والله ليش؟ إيه وامي وصخرتني واقول لك امي صخرتني حشاك تكرم طلعت الزباله زين. ليش ثاني يوم اجي الصبح ولابس وهدوم جديده وش
2: لا لازم نبدل هاي لا وتشوفكم فرح امي لا
0: شنو
2: هذا لا يا غبه غير البايت يومكم هنا
0: وتتفاجئ لازم شنو هذا
2: يا مصطفى جوي
0: اي بس مصطفى يا عيني شلون
2: عيب عيب لا قوموا يا ولد قوموا
0: سلموا عليكم شنو ليش باحث شنو احنا موجود يعني
2: والله البارحة.
0: ايه ما
2: لو مثلا مو ستين من الحلاق انا يعني يتاخر الحلاق تدري.
0: ايه.
2: وارجع مثلا فد الستين اجي اوصل اخوي او شيء مثلا.
0: ايه. ايه.
2: بستين بثلاثة ايامكم يعني بس صلاة العيد.
0: العيد بس ايه.
2: بس ورق ورا الشروق خلاص.
0: هو
2: يعني اجي اسلم
0: بالشروق. بحث صليت جيتكم خلصت القصة.
2: ليش؟
0: ما اعرف.
2: والله ما ادري.
0: ما انا ما اعرف.
2: فانا اهلا وبار.
0: زين.
2: ادعو لاي احد
0: اي يا الله
2: تو سواله سلفه
0: اي
2: صار بيها 7-8 ملايين
0: اي
2: وقامت تطلع لها رازات مال زواج
0: سولفن
2: خلي توكل بالله ويعوف الزواج.
0: عافيه سبع عاشتي لك. انا شو احب المصطفى، مصطفى دائما ختماته
2: يعوف الزواج
0: يعني ختماته وملاحظاته جميله.
2: لا يغرك طبه الشتاء.
0: عافيه
2: لا تغرك طبه الشتاء.
0: صوتك صوتك فهمك قل له
2: صوبة تعال للمعرض نعلى على وادة المات الصوبة مجانية وعوف الزواج
0: ايه
2: اطق عليك طقات
0: ايه
2: انت قاعد بالقهوة انت
0: ايه
2: عليك ايش طقات
0: فتل فتل من خشمك
2: الشكات الدوبة شتة
0: ايه
2: تنكتل بالبيع
0: ايش قد حاصر بياضات بيدك وتضحك على العالم
2: اي اي البارحة انا زال عبدومنا والله 4 مرات كاس الدوش
0: مو ايش ذا اقول لك هي هاي
2: تنكت الاكثر من هنا انت
0: صر عليك حسرة هاي السالفة اي اي
2: اي حبايب يعني والله شكو واحد يسمعني شاب دا يشتغل تاكسي دا يلم نزلت لي راشات تقول له حبيبي ارجع اقول لك لقمة
0: ارتاح
2: لا تنغر
0: اي عافية لا تنغر الشتاء جايك ليه يلعب براسك الشيطان
2: أبد دير بالك.
0: مطرت مشتهي تتبلل وياك ذني عفوهن ذني سوال في التيك توك والهاي عفوهن كذب كلن كذب.
2: والله كذب. وعقها الله كذب.
0: عفية.
2: يا تخيلوا مثلا انا شفتوا هسه خاف عبالكم مثلا اعيش تعيشه ايه. انا قاعد بيت وحدي 70 بيم من شكل العائله مو يمي
0: عافيه ايه.
2: تمام
0: اي بس اكو 30% اكو عدي مضمومات بالبيت
2: ترى حتى قاعد كل الوالد يزيد 70
0: اوكي مصطفى بس لا تكون
2: اكو 30% عايش شعور ال 100%
0: ايه. الله اكبر اردبكي
2: مو بدي انا رقم موجود اي احد يقدر يتصل الاذاعه
0: آه.
2: ويقول اريد رقم مصطفى البدر
0: احسنت احسنت والله
2: انا انطيه آه. معجم آه. ما العلم انا ما صار متزوج يعني
0: اي ما صار على ايدي على ايدي اثنينكم فلتتم انت
2: وامرتو وش مشيت يا عمي
0: لا ما مشيت لك كذب ما لو مشي لك قصيد يا قصر جديناتي تطلع لك مشايه علي وش طالع لك مشايه آه. انت وامرتوش اثنينكم طيب
2: ولا هذا التكريتي اكو تمام التكريتي ولا
0: شيء ماكو انت تكريتي بالموضوع
2: اكو واحد هم صار راضي يتزوج وما ادري شلون نصحنا انا وياك ما تلاحق
0: اه لا كويسي كويسي مصطفى
2: كويسي
0: مصطفى مصطفى مصطفى اي مصطفى لا ان شاء الله ان شاء الله لا ان شاء الله يعني نشتغل حقيقه انا وسيد الفقار
2: وين بيتهم اريد اروح له
0: منصور مشكله
2: والله اروح له
0: اي روح انا لا ليش تروح لا لا انت ماكو داعي تروح له انا عندي اللي يروح له هاي رتب له الامور كل شيء حجي احنا ما نروح
2: لا ما
0: احنا نشتغل احنا نشتغل من مكاننا وهو بعد اي منا اي طبعا اي مو حتى لا لا نتقاطع بالصلاحيات المناطقيه
2: محجها طبت الشتاء غلط شو جوا
0: اول ما لا هو هو انا هسه يعني بارحه رتبت الامور هسه انا رتب لك الحكي ما عليك التيمي تحياتي لك ابو الصوف حبيب القلب بارع لمحمداوي على طار الاذاعه ايش قد احب المسلسلات الاذاعيه بارع بعيه قديمه مسلسلات اذاعيه خلصت شنو شنو تريد تسال تهدي اغنيه محمد الحبوبي حبوبي هاي والله عمار يهديك يعني مالي خلص
3: شارع فارغ تخيل
0: الكعبة حبوبة راح يفرها
3: وجهك لو تصيد عيني

0: موقف
1: والله العظيم حبوب راح
0: رجعني على ذكرى.
1: حبوب ايش تسوي سوي لك والله انا اليوم اتحدث باسم كل منتسبي وموظفي اذاعه الرشيد. ايش تري تسوي لك والله على الدقه هاي الدقه بيك يا عمار. ايش تري تسوي سوي بي ايدك لك امالي خاص. عمر الجبوري منور استاذ حبيبي في دول عمرك. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: شنو بالسلاطين؟
1: اهلا.
2: بالنسبه لي انا اقول لك انا اعتذر عن وزارتي.
1: العميد نبراس محمد علي تحياتي لك. مساء الخير. ما عرفتك انا اسف. لا ابدا بالمناسبه
2: الموضوع ان شاء الله وصل وان شاء الله راح يصير
1: في دول عمرك. في دول عمرك
2: هاي وحده. الثانيه
1: اي
2: عباره شهيره تقول السيد المحترم القاضي رئيس القضاة مدحت القاضي مدحت المحمود مو
1: نعم.
2: فأوجه له الاحترام كل الاحترام
1: كل التقدير.
2: شلون انت وجهت لوزارتنا انا اوجه لسياده رئيس القضاء العادل.
1: نعم
2: خلي يروح على المحاكم ويفتر ويشوف السجل الدعاوي والسجل التحريف اللي دا يصير هاي وحده. فاقول له بالاخص عد بعدين راح اقول لك يا اكو سالفه سامحها قبل يقول اكو شيخ عنده وليد
1: زين
2: كبر هذا الولد من ضمن الحلقه مالتك هاي راح اضرب لك اياها مثل فكبر هذا الولد اجى على ابوه قال له يابا اريد اتزوج قال له اقف يابا خلي اشوف لك جبيل
1: حلوه.
2: قال له جبيل شنو؟ قال له يابا انا اريد الزواج اريد بنيه اريد اتزوجها ما ادري شنو جيب لي. قال له لا بابا خلي اجيب لك جبيل. فالمهم راح الوليد زعل شنو يجيب لي جبيل ابوي انا اريد اتزوج. راح الوليد الولد بقى اسبوع اللي أبدأ زعليه قال له تعال لقيت لك روح اخطب فلان بنية بنهاية العرب. فرح الولد أخذ ويا عمامة وخوالة وما أدري شنو مشي جاب البنية زوجته. تدري الحياة وردية وكلها لازم تصير بها منغصات
1: طبعا طبيعي. هذا
2: ورا ست أشهر المرة حبلت ما أدري شنو أجى في مشكل ويا زوجته ضربها. من ضربها راحت المرة
1: لها
2: زعلت له. المهم بقت البنية ست شهر يم أهلها. أبوها شيخ. البنية بنت شيخ
1: زين.
2: فالمهم الولد يجي علي من على أبوه قال له يا أبوه أنا مرتي اشتاقيت لها ما أدري شنو أريد أرجعها. قال له أنا ما أروح وياك. أنت روح جيب مرتك
1: زين.
2: قال له زين أخذ عمي فلان. أبوك كبير العشيرة. قال له أخذ عمي فلان. قال له ما تأخذ عمك فلان. روح أنت تجيبه. قال له زين خالي فلان أخذه. قال له ما تأخذه. روح. الولد اغتال زعل ما أدري شنو ما بديت الليلة ما طب للمضيف.
1: طيب.
2: على أبوه. سلف قاعدين ما أدري شنو كلها ما يطب على أبوه. ظل زعلان. يومين. يوم الثالث اغتال قال لك أبوي بعد ما يدز وياي واحد خل أروح أنا على بيت عمي خل باكر من الصبح شي يصير أنا أروح.
1: حلو.
2: فرح ثاني يوم من الصبح طلع يتمشى وصل لنهاية العرب ضاوع المضيف مال عم الشيخ أبو مرته. فتدري أول ما مر طويل قاعد براس المضيف أبو مرته
1: الشيخ
2: من شافه قام تلقاه تلقاه بالممر رحب بي هلا بيك هلا بالنسيب هلا بالمدري شنو بالصهر قعده. هو الوليد خجلان شلون شو يقول له يقول له عماني ضربت بنتك بنتها انا غلطت عليها. فالمهم قعده ولده اثنين ركضوا لحقوا ابوهم يرحبون بيمن بالنسيب
1: زين
2: واقفين فوق النسيب حفاي. قال له عمي احكي. قال له ما تحكي ولا كلام اقعد. بهالأثناء اختفى واحد من أخوت مرته
1: زين
2: اختفى راح من يمه. ظل بس الثاني جابه قال له تقعد وقت غدا ألا تتغدى. جابوا له الذبيحة ما أدري شنو خلوها قدامه. الولد تغدى كمل غدا فريد يحكي قال له أقف خلي يجيبوا لك شاي. والله جابوا له شاي ظل مو بظهر قال له عني أريد أنا أعتذر وما أدري شنو على اللي سويته بنتك مرتي وجاي أريد أرجعها وبعد كرمك وإن شاء الله ما تنعاد
1: زين.
2: فالأب باوع عليه قال له والله أني أحزدك قال لي ليش عمي؟ قال لي لين عندك هيك اخوان مرتك نسايب. قال لي شلون؟ قال لي بيوم اللي انت بلحظه اللي طبيت انت بالممر واحد منهم راح يركض جوا لل على البيت
1: على النسوان.
2: قال لاخته حضري غراضك قبل ما يقعد رجلك وترجعين لبيتك. والثاني حضر لك الذبيحه جاب لك اياها بصينيتها
1: زين
2: اللي اكلتها. قال له هسه شنو؟ قال له مرتك حبيبي ببيتك.
1: ايه وصلت
2: الدار ربات سالفتنا. اللي يريد يتزوج خلي ياخذ يشوف من جبيله
1: من جبيله. والله صح
2: جبيله يعني العم.
1: اي بالمناسبه حتى للتفسير فقط للمستمعين بالعرف العشائري الجبيل هو الشخص اللي يكون مكافئ لك او يكون مقابل لك. يعني لا سمح الله الله يشفيكم الشر دائما بالمشاكل اللي يكون امامك وهو يكون مسؤول من الطرف الاخر. فلذلك بشاهد هاي القصه انه يكون دائما جبيلك يعني العائله اللي انت تناسبها يجب ان تكون كفئا لك وتكون كفئا لها. يعني هاي مرات واحده من الاشياء اللي يتحدثون بها العلماء الاجتماع عند الزواج يجب ان يكون هناك تكافؤ اجتماعي مو مالي اجتماعي يكون تكافؤ. يعني عائلة اللي الله مفضل عليها وعينها مليانة تأخذ من عائلة الله مفضل عليها وعينها مليانة أو عائلة عينها مليانة. لأن هذا الاختلاف الاجتماعي يولد نوع من يعني خلينا نسميها الإرهاصات أما تكون إيجابية أو سلبية حسب بعد ما أعرف يعني.
2: فنكملها أبو الصلاطين ما لها شغل يعني أنت تأخذها بنية فقيرة أو غنية راح تكون هي بتأصل.
1: نعم
2: وأكو جينات تنقل
1: أيه.
2: عن طريق الأم
1: أيه.
2: أو تأثير الأم
1: أيه.
2: عندما تكون الأم مسيطرة على البيت.
1: نعم.
2: فأنت أضرب البيت فسرعة الطلاق راح تكون
1: أسرع
2: كلش قريبة. يعني إيش قد راح تتحمل إذا أنت عندك أطفال لا سامح الله وصارت مشاكل إيش قد راح تتحمل؟ 4 سنوات 5 6 ما تعبر 10 راح ينهار البيت. ليش؟ لأن تقوم العامل مال الأم المسيطرة على بيت بيتها تعكس على يمن على الأسرة الجديدة.
1: تمام
2: يقول لك يعني لا لازم بنتي تصير قوية مثلي بنتي السيطر بنتي بنتي بنتي بنتي إلى ما تفر عن البنية على الزوج فتبلش عاد المقارنة بين الزوجة وبين الرجل.
1: حلو
2: أنت أنت أنت هاي تبلش. فلو أكو جبيل إحنا نقول يعني اللي الرجل المقابل اللي يحتوي الموضوع فهذا إحنا على اللي حكينا.
1: حلو عاشت ايدك وانا اشكرك شكرا جزيلا. مناسبة توهمت فيك
2: ما كملت
1: بس اقول لا ما توهمت فيك يعني اعتقدت انه انت حضرتك العميد نبراس. خلاص كمل.
2: لا مو عميد نبراس. المهم التغيير بين الزواج وبين التعزابي 75%.
1: حلو
2: 25 تبقى يعني حياة الطيش التغيرات المؤثرات
1: طيب.
2: اللي انذكرت. فالمهم ليش حددت السيد القاضي رئيس الدعاء العام المحكمة القضاء العفو ليش حددت له؟ خلي يروح يسأل القضاة يقول ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. تمام
1: صحيح.
2: أصبح اليوم القضاء مجاملة. طلاق اليوم بالجملة. الإحصائية مال هذاك الشهر انقرت وانداعت من قبل مجلس القضاء بكل فخر نسبة مستوى بغداد عبرت 15,000 يمكن كانت عدد حالات الطلاق. ليش؟ سؤال للقضاء ليش؟ أنتوا ليش تتزوجون؟ الأب ليش توافق على بنتك إن تروح؟
1: طول ما ماكو موانع قانونية طبعاً يزوج. ليش ما يزوج؟
2: ليش؟ لا أنا ليش تتطلق المرأة؟
1: تتطلق أعتقد هو هذا قصور بالباحث الاجتماعي.
2: لا مو باحث اجتماعي بالعكس 3/4 البنات ما يروحون للباحث.
1: مش دا أقول لك هو قصور بي كان لازم يعرف هو الباحث الاجتماعي شنو حتى على الأقل شخص.
2: ماذا تروح؟ ماذا تروح؟
1: ماذا تروح وين؟
2: البنات الباحث الاجتماعي اللي موجود بالمحكمة.
1: أي.
2: موضوع شكلي.
1: أي ماذا تروح؟ مو هي إذا أقول لك قصور بي.
2: ساد سلطان إذا سمحت لي. أنا نوه إلى قانون العنف الأسري اللي جاز للزوجة أن ترفع قضية دعوة قضائية على الزوج. والله ليش فتح موبايلي؟ والله ليش يقول لي فلان شيء؟ والله ليش يمنعني من فلان شيء؟
1: طيب.
2: ليش ما يخليني مارس حريتي؟ خلنا نرجع شوية لورا.
1: بس سريعا.
2: قبل أمك. قبل أمك كانت تسوي هيك؟ لو هاي السوشيال ميديا تدخلها علينا. ثلاثة أربع حالات الطلاق خيانة زوجية إلكترونية. اتفق على هذا الشيء لولا ثلاثة أربع الخيانات بدها تصير هذا الموضوع. فتفكك أسري صار أي نعم. عدد عدم محاسبة من قبل ولي الأمور أي نعم. ترك الزوجات إلى فترة فصير أكو هواي ضعفاء النفوس يدخل هو شون المحتوي يلعب على أحبال الشي يسمونه الحين نقول العاطفية أنا أسوي لك فلان شي وفلان شي وفلان شي دا أشوفها وأسمعها يعني هاي مو
1: داجي إيه بس خلي بالك الإحصائية اللي طلعت قبل أيام يعني قبل شهر اللي هي موضوع بنات يبتزون شباب 600 وكسر والشباب 80 واحد يعني هاي أنا أعتبرها مفصلية. هذه تفند كل الأشياء اللي مأخوذة إلى أن الرجل هو من يوقع بالمرأة. لا صارت اليوم المرأة توقع بالرجل.
2: لا هو أكيد
1: يعني هاي كانوا ماخذيها أنه بس الزلم هم اللي يقشمرون البنات اللي يضحكون عليهم بحجاتي. لا والله صار أن النسوان هن يضحكن صار هن محترفات هذا الجانب وبالعكس هن
2: بالمطاعم تقعد بيها ليتبادل الأرقام ورا ثلاث دقائق تدز الحساب مالها البنكي حول لي على هذا الحساب
1: أي أيوة وتروح تشتكي عليه تقول دا يبتزني وأنا حولت له
2: حقيقة هاي
1: إيه دا أقول لك هي هاي
2: مو كذب
1: يعني يجب أن يكون هاي بيها علم
2: أكو مطاعم يعني يعرفون فلان وفلان وفلان
1: تشتغل طبعا احنا اليوم ضغط اتصالات بس حتى اخذ اخر اتصال. انا ممنون من عندك وشكرا جزيلا اتصالك يا حبيبي وشكرا لاعتذارك يعني حقيقة.

0: مشاركة من ناحية
1: أرسلان الغالي.
0: ايه
1: شلونك؟ شو اخبارك؟ عافيتك؟ امورك ان شاء الله بخير. انا عادة ما دزلك فيديوهات بس شفت الازدحام اللي جاي تحكون عنه وكذا. هاي شوف اليوم احد عندنا
0: ايه غير عطلة
1: وحق ربك. شايف الابرة؟ الذبحة اسمع الجكة مالتها. شوف فلا واحد وهي صادفة السبت عطلة
0: ذا بابا ماكو ما عندهم احد ما ماكو عندنا. شنو هسه اخر اتصال ناخذ؟ يلا اخر اتصال يعني. الو شوكة.
2: الو
0: الو
2: الو السلام عليكم.
0: راديو شوكة نصي
2: نصيته نصيته.
0: شلون الاخبار؟
2: شلونك حبيبي؟
0: الله يحفظك يسلمك.
2: انا شوي زعلان عليك على السرعه.
0: ليش؟
2: من ذاك السباق خبرتك قالت لك المعجبات السوريات انا يعني قاعد احل على الحدود انتظرك.
0: ايه
2: لا شوف كم معجبه اجيب لك العدد.
0: ايه
2: شوف قد متصل في ثاني
0: وانا شنو إيه؟ غشيم اسلم لحيتي بيدك.
2: سلام
0: عليكم. فباي روح اجيبه وجهي. والله حجت كل مستمعي إيه؟ كل اصدقاء البرنامج كلكم ما عندي ثقه بكم باي السالفه. والله العظيم شنو عم يطيرون كحلة من العين. انا اروح اجيب بيدي وامور طيبة والحمد لله والشكر.
2: لا احنا مو طير احنا مو طير كحلة من العين احنا نسوي كحلة.
0: والله ما والله جماعتي واعرفكم بالله العظيم بهاي السالفة كفي لك الله ما يعبرن التنف.
2: تبريني الدم قصيتك بالليل يعني بالبرنامج
0: ما عادي عادي ما يضر عادي ما يضر عادي تمون.
2: لا والله
0: تمون والله
2: وجهتك. لا وجهتك تحية ويا أخوك وأخونا الله يخلي الله يسلمك.
0: سالف ليش قد بالمية يلا حتى صفات. آخر اتصال قد بالمية يتغير من صفات الإنسان؟
2: هو بالزفة مو ده يقوله هورين يقول أدير بالك
0: ينبهوه.
2: إذا الله رفع إياك إحنا شو نسوي له؟
0: أيوة عاجبة
2: والله ساعة 16-50% حسب ما قالوا الأخوة تحياتي لهم. والشخص اللي اتصل قصايا القصة مال الشيخ والهاي هو غطى الموضوع كله. وأكمل آني إلى السرعة لأن برنامجك راح ينتهي. أكو واحد كل ما يطلب للبيت زين يحط المرة ويقتلها.
0: أي
2: يجي أخوها تشكيلة قتلني ضربني ما أدري شنو كذا. قالها ماشي من يطلب للبيت رجلك حط بحقك غلاس مي لا تبلعي بقي بحقك. قالت ايش وقت؟ قالها الى ان ينام ويقعد بس خلي قلاص المي بحقك
0: زين.
2: عفا وطلع. هذا اخوها.
0: اي
2: اجى ورا اسبوع لقاها مورده وش محلاتها وذيك المداره. قالها قالت له ماكو ايش. قال على سدي حقك.
0: اي
2: من طب البيت سدي حقك
0: بس سدي حقك واشتري صحتك.
2: اي فالمره المرأة من يجي الرجل من الدوام ومن شغله ومن حمله يعني تلقيه كلمة طيبة. ها إذا أكو مشكلة أكو شيء خليه هو جاي للبيت يريد يرسد. والعكس إحنا مو بس على مود النسوان ولا عكس على الرجال
0: طبعا.
2: يعني أنا هسه من نرجع من الشغل متوجه للبيت قبل ما أطب البيت هدوم العمل أخليهم برا
0: صح.
2: ألبس هدوم البيت
0: صح.
2: يعني مشاكل العمل
0: تنتهي
2: برا.
0: إيه تنتهي.
2: اي عائلتي ما لهم علاقه بهذا الموضوع
0: صح.
2: عائلتي دا ينتظروني نقعد نشاطر ناكل لقمه نطلع كذا
0: صحيح.
2: فهو واحد مكمل للثاني. وتحياتي لك.
0: تحياتي لك حبيبي في دول عمرك مع السلامه. هلا
2: سلمك.
0: بصراحة موضوع تغيير الصفات اللي تكون عند شخص في موضوعة الارتباط أو الزواج وتكوين العائلة هواي أكو أشياء بس الحقيقة يبقى هو تساؤل إلى أنه إذا هذا الشخص تغير صفاته أو تغيرت تصرفاته أو تغيرت عنده حالات معينة هل يعتبر هذا الموضوع هو قصور في موضوعة التربية التعليم التنظيم جعل جزء من التصرفات هي في البيت أم أنه الموضوع لا يختلف باعتبار أنه هذا الشخص تنتقل حياته من مرحلة أن يكون مسؤول من شخص إلى أن يتحمل المسؤولية كاملة. المسؤولية طبعا فشيء كلش كبير وبصراحة يعني واحده من المهام الصعبه جدا عند كل انسان. اي انسان يوم يتحمل مسؤوليه عمل، مسؤوليه اداره عمل، مسؤوليه اداره عائله، مسؤوليه اداره افراد، مسؤوليه اداره نفسه، اداره وقته، اداره بلد، اداره يعني كل هاي الادارات، ان تكون انت شخص مسؤول عن اداره شيء، فهذه مسؤوليه، هذه مهمه جدا كبيره. أنا بوجهة نظري إن لم تكن أهلا لذلك فحاول أن تتنحى عن الموضوع، وإذا أنت كنت لا تقدر على هذا الجانب أعتقد صفاتك راح تبقى وتصرفاتك نفسها. فلذلك في نهاية حلقتنا طبعا أشكر كل اللي اتصلوا بينا، وأشكر أيضا الأخوة في وزارة الداخلية، و يعني أتمنى أن الملاحظات اللي احنا نطرحها بالبرنامج هي ليست من باب يعني عفوا التسقيط بدور القوات الأمنية أبدا، لكن هي تشخيص لأخطاء يجب أن تنتهي. وبصراحة يعني إحنا اليوم، أنا اليوم كمهمة إعلامي أنا مسؤوليتي أن أوصل يعني صوت المواطن اللي أشوفه أنا أحكيه. فلذلك أتمنى أن تكون هنالك إجراءات بحق الأشخاص الذين يسئلون لعمل معين. وبصراحة أنا حكيت في بداية البرنامج وعيدها، يعني اللي دا يصير اليوم تشعر إلى أنه هنالك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون أن يعني سمع أقول يسيئون أو يسقطون أو يعني، لكن على أقل تقدير غير متعاونين مع حكومة السيد الزيدي، فلذلك هم دا يخلقون هذا. وأرجع وأقول سيد رئيس الوزراء سيد علي الزيدي، مكتبك الإعلامي بحاجة إلى أن يركز أكثر. أنا حقيقة أشوفه مقصر كإعلامي يتحدث أكاديمي، هم ينتقدر بالك يعني مو عبالكم أنا مو لا أكاديمي وقديم قبل 21 سنة، فكأكاديمي أقول مقصر. هذه المتابعات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون محط تحليل وتمحيص، هاي من جانب. جانب الثاني أرجع على التهوات الاثنين وأول برادو اللي مصبوغة شرطة، وهي شرطة اللي جت بساحة الطابقين، يعني أتمنى أن يكون هنالك إجراء بحق، لأن إذا بقى استمر الحال على هذه الوضعية ورجعنا لسالفة الواقع والقيق ومشاكسات وحقيقة تقليل، محاولة تقليل عشان أن تقلل كرامة المواطن العراقي، لكن محاولة التقليل من قبل بعض الأشخاص المحسوبين على الجهات الرسمية والحكومية للمواطن العراقي، حقيقة سأتصدر المشهد أنا وظل أسولف فيه إلى أن نلقى حل إلى هذا الموضوع. ولا يعني غياب رأس هرم وزارة الداخلية بأن باقي أو بعض الأفراد تسول له نفسهم أن يعتدون على المواطن بأي طريقة من الطرق. سيد القائد العام للقوات المسلحة، مكتب القائد العام للقوات المسلحة، حضرتك كنت أنت سيد الشمالك، حضرتك كنت وزير الداخلية، أتمنى أيضا أن تكون هنالك إجراءات من حضرتك باعتبارك قائد أو رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة. تحية للجميع وأتمنى لكم يوم جميل ورائع. إلى اللقاء.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

جزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن التجاوز على علم الولايات المتحدة بيوم السيادة. القائم بعمل السفارة العراقية في ليبيا إجراءات لإعادة 9 مهجرين عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. المالية النيابية تعلن الاستغناء عن قانون الاقتراض. أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب يتوجهون إلى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد. التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. النقل: شركات الطيران الألمانية تعود لمطار بغداد ب4 رحلات أسبوعيا. الدفاع: استشهاد مقاتلين 2 وإصابة 2 بانفجار عبوة من مخلفات داعش الإرهابي في نينوى. الداخلية: 6020 مخالفا لشروط الإقامة خضعوا لإجراءات قانونية خلال أيلول الماضي. قليباب: فتح مضيق هرمز متوقف على تحقيق شروطنا 7 وفقا لمذكرة التفاهم. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: أغاني. أغاني. أغاني وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: Got it, got it, got it, got it.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: البشر والجن.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اسمعها وعيش الجو.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم. جديد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر الرشيد الثاني.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أياكم مهم الأبيض رافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية لكل أصدقائي، كل الأحباب للجالية العراقية.

في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964771100 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب، إلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا. اليوم راح نحكي بموضوع قبل شوية دانشنا بيه أنا وعموري، اللي هو الحرمان. الحرمان وتأثيره، الحرمان من الأكل، الحرمان من الملابس، الحرمان من الحاجات، الحرمان من الصحة، الحرمان من هواي تفاصيل. شنو ولد عندك هذا الحرمان؟ الحرمان يولد شيئين، يا أما تكون كريم نفس ونفسك عزيزة أو شفت يعني على أحد هذا الشيء، يا أما يولد عنده أنه ممكن يروح إلى درجة لا سمح الله، درجة أنه يبوق، درجة أنه يكون بخيل، درجة أنه يكون ما يسخي خطيئة على أهله، هواي تفاصيل. فانطيني حالة من الحرمان صارت وياك أو صارت وياك أو شفتها على حد، وشنو خلفت هذه الحالة. اليوم راح نحكي، راح نسولف بتفاصيل كلش هواية ومهمة. أنا وياكم وعموري، وعلى فكرة اللي سألوني على المقاطع بالنسبة لحلقة البودكاست للدكتور أحمد المرزوق، إن شاء الله بكرة راح تبدي تنزل المقاطع وتنال إعجابكم. تحدثنا بهواية تفاصيل عن الوسواس القهري وعن هواية أمور. خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

تواصلوا وياكم. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700411 4115078012161. ألف تحية لكل المحبين، إلى كل الأصدقاء. الحرمان حالة كارثية، الحرمان حالة من الممكن أنه جرحها يقويك، ومن الممكن جرحها يحطمك طول الحياة طول العمر. احنا جينا جيل في ايام، يعني احنا الثمانينات وحتى السبعينات وحتى الستينات وحتى جيل التسعينات، هذا جيل، هذه الاجيال عانت ما عانته في ظروف كانت سابقة والى اخره. فالحرمان مر عليها بشتى الأنواع، من أيام المحروقة صبعا وانت جاي، حتى صادف هذا. شوف هاي الأجيال صادفتها الحرمان العاطفي. عاشت ايدك عموري، لغة الحب صعبة، لغة انه انت تريد هذه البنية صعبة، تريد هذه البنية حتى انه تتزوجون وتعيشون صعبة. فهي من زمان، شوف انت حتى الـ الـ الـ الـ الاغاني والمسلسلات قبل، هو الحلم والمغزى انه تكون دائما يخلون بها، كانوا المخرجين يخلون بها نهايات سعيدة، انه راح يتزوجون حلوة واميرة ترضى بحصيرة، يعني هذه اللي كانت هي الستايلات. يضحك اموري، لا هسه ترضى بحصيرة ولا هم يحزنون، هسه اذا مو كرسي جابر ما ترضى، خذها من عندي هاي، أعصبوها برأسي وقولوا مو جبنا عتبة. حتى الحب طبعا، اي حتى الحب احنا ما هذا الجيل، هاي الأجيال مو جيل واحد، هو خلوا ببالكم أجيال متعاقبة ما لاقت هذا الحب والاحتضان. وذاك يوم سولفنا بيانو الدكتور أحمد، ما لاقت هذا الشيء، كله صعب وما يصير وكذا وإلى آخره، وعيب، عيب الطفل يبكي. همش احنا ننبسط انه لين، والله شنو انت ليش تبكي، والله انت رجال، شنو انت رجال، هو طفل، وغيره وغيره. فهذا الحرمان يا اما صنع من عندك انسان صبور قد المسؤولية، مجابه للحياة، يشتغل بالحلال، نفسه عزيزة، الحاجة اليوم ما موجودة عادي، مثلا طب للبيت لقى بس من ورق قال الحمد لله والشكر. ممكن اكو ناس كونت نفسها، واكو لا، اكو سوت عنده، خلته يكون حرامي، خلته يكون مجرم، خلته يكون عينه جوعانة، خلته يكون نصاب، خلته يكون واحد محتال يغش، حتى هو ده يشتغل ويغش، وتلقى ضحك على بنات عالم هواية، صارت عنده روح انتقامية، شك وحدة بنت عائلة غنية اللي يضحك عليه ويام أكثر. فالحوادث هواية من وراء الحرمان. فأنا اليوم اللي دا أسأل إنه أنت شفت هيك حالة، شاهدت هيك حالة، مو شرط بيك، لا أبدا، أنت شاهدت هيك حالة، شنو أثرها على المجتمع، شنو أثرها على مجتمعاتنا، وخاصة هذه المجتمعات اللي هي المجتمعات الشرقية اللي تتميز بعادات وتقاليد حلوة وصحيحة، وبغض النظر فهي متميزة كونها مجتمعات مسلمة. شوفوا المفارقات اللي تصير بالمجتمع هسه، شوفوا الإفرازات اللي هسه قاعدة تصير، أشياء هسه حاليا أنا دا أشوف أشياء تخوف شباب، بالله أنا دا أشوف هسه أشياء مرعبة.
من بناتنا، من بعض من عندهم أكيد، وأنا قلبي يحترق عليهم محبة. يعني هذا بنت بلدي، يعني أنا مو أقعد اليوم أنا أحكي عليها، لا لا، أنا دا أتناول الموضوع من زاوية الحرمان. يجوز أهلها انحرموا ففلتوا بنتهم وفلتوا ابنهم، يقول لك أنا ما أريد ينحرم ويعاني مثل ما أنا عانيت. مو قل لي بث المباشر هذا على السوشيال ميديا اي اي صح صح صح صح صح. قاموا يستغلون حتى الاطفال بمشروبات طاقه وغيرها وغيرها وهواي تفاصيل. طبعا هي حاله وفيات بسبب مشروبات طاقه. ليش؟ اكو حرمان، اكو جوع، وما زال هو اي اذا هسه اذا اي اذا اذا هسه ناخذ كاميرا صح انا وياك ونروح نصور يشوف هو عالم يشكون. هو سعود الحمد لله سوي، بس الاثر اثر قوي. شو ولد هذا الحرمان برايك؟ او شو ولد مثلا شفتها بعمك، شفتها بخالك، يعني مثلا واحد تشوفه هو خوش انسان بس كل ساعة، يعني باليوم يتغدى مثلا يتغدى 5 مرات، عنده احنا نقول اهلنا يقولون جوع عتيق، سامعين بهاي المفردة العراقية القديمة، والله عنده جوع عتيق. وشنو جوع عتيق؟ هو عنده حرمان. هذول كنا نشوفهم بال اسم الله عليكم بالفواتح يسحنوا قبل العظام وغيرهم وكذا، ياكل يروح يستفرغ العفو ويذب من راسه ويرد يرجع ياكل. عظامه شيء رابطة العظام يشوف يا كارثة الأمانة. إيه من زمان ما يخلون كياسة بالسترة ويعبون أكيلو، إيه مخازي الأمانة. يعني أما بالحفلات بالمهور وبالأعراس وبالتخرج وبالطهور وغيرها وغيرها بأعياد الميلاد، الحمد لله أهلنا ربونا وتعبوا علينا في ظروف صعبة. لكن هذا الحرمان شو ولد؟ خلينا نروح إلى فاصل وراجعين.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5 تحية حب والسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115078021611 وألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. الحرمان شي ولد بعدين، شفنا احنا حتى الدراما العراقية تناولت، الكوميديا العراقية تناولت كثير من الشخصيات، من ضمنها مثلا شخصية ابو فليس الرائع الفنان الكبير اياد راضي والفنانة الرائعة آلاء حسين، انه تناولوا هذه الشخصية باحلى ما يمكن. هم اخذوها بجانب الكوميديا، لكن هي كوميديا سوداء كانت، تناولوها بطريقة وكانت فعلا هي مخلفات الحرمان والجوع. هذه واحدة من الأشياء اللي يولدها الحرمان، اللي يولدها الفقر، اللي يولدها الجوع، اللي يولدها العوز. هذه الأمور، وشفنا حتى مأمون وشركاء
1: الولد على الخال على اليمن على فروسي خالهم يون 24 ساعة حلقة ما يسكت.
2: ما عليك بأخويا عوفة، لا تجيب طارية.
1: جيب طارية
2: شو أسوي للجهال هسه؟
1: تسوي للجهال أمهم ما تعرفين شو تسوين، روحي قلي لهم لا يئنون. شنو صعبة؟
2: شنو هم دقمة وطفيهم جهالي؟ طيق لا تونون، طيق ونون ليش هيك؟ وجوههم صفر، وجوههم صفر مثل النوم هيك من قد
1: خلي ياكلون النومي وبعدين عود الله يدبر.
2: واحنا بيتك طيو جهالي ياكلون النومي، دا اقول لك وجوههم صفر دا شبههم بالنومي عبال عندنا نومي.
1: ظلي بتبوا اللبلبي دا قوم يقولي لهم خلي بدلون.
2: شي بدلون؟
1: قولي لهم اللي وين خلي يبكي واللي يبكي خلي وين يبدلون.
2: هاي شنو عود يعني فكاهه؟
1: لا مو اسئلتك الفطيره مو فكاهه. شي بدلون خلي يبدلون هدومهم نطلع نتعشى برا نتزقنب.
2: حياخذ جهالي يعشيهم؟
1: وانت هم ويانا مو بس هم.
2: كذب
1: طبعا
2: منتحيل. وين حتعشينا؟
1: انا قلت المكان شوي انا اراد له تعب يعني مشي بالربع ساعه تقريبا.
2: ما يخالف
1: ايه؟
2: ما يخالف ولا امشي ولا حتى لو بالصين امشي امشي.
1: سمعي مو تقولين ما قلت لي مو تحرجيني قدامهم بنص الطريق وقلت تعب تعذر لنا تاكسي. انا هيك مواقف ما احبها. مشي يعني مشي
2: مشي.
1: اي راح اخذكم المكان كيش فاخر
2: يلا
1: ونظيف
2: فليه.
1: وصحي
2: ومنتحيل
1: ومعقم طوارئ الكندي. ولش تسمعي احنا على اساس رايحين نتبرع بالدم، انت هم تصيهم اول ما نوصل بس يشدوا لهم هذا ما التبرع خلي موعون رواحتهم.
2: ولت مو روحه بالكندي يجيبوا له صينيه عشاء؟
1: لا يشدوا له مغدي. اي حطوا له كانونه وشدوا له مغدي.
2: حتعشينا مغدي مال العمليات؟
1: اخ وبنت هاي قلتيها بلسانك. هو المريض تصحي هاي المغذي، زين الصاحي شو تسوي به؟ تخليه اسبوع بعد ما يشتهي الاكل وداعت جدي.
0: الله الله الله الله الله. هذا المشهد يدرس، هذا المشهد يدرس. هذا واحد من المشاهد اللي لمست الواقع. البيوت اسرار، تشوف بيت تمشي من يمه تمر تلقى ضوايات بيوت تلقى سيارة عادي، لكن ما يحصل في داخل البيوت كارثي. نحكي من جانب الجوع والحرمان والتفكير شلون يدور. طبعا مو الكل، كلامي لبعض الناس، اكو هواية في مجتمعنا رغم الظروف الصعبة لكن هم اهل خير، تشوفه ما يدير بال يصرف ويأكل ومعزب وسبع، وهي مشهودة للعراقي. لكن أنا أحكي آثار الحرمان السوى. إيه يعني هذا ترى الموضوع بالوطن العربي، هذا موجود بالدول يعني دول كل الدول العربية، يعني مو كل الدول العربية وإنما هواية من الدول العربية. إيه ومشردين هواية ترى بالدول الأوروبية والأجنبية، يعني مو يعني فالموضوع يعني مو أحد مثلا أنه أنا أحكي ها لا لا لا لا حرمان أكو واحد شبعان أكل، مو هي مو مسألة أكل، أكو واحد شبعان أكل بس بحالة نفسية مال ملابس عمور، تشوفه يوميا يلبس قميص بحالة، ليش؟ لم كان مثلا كان محروم من الملابس. أكو حرم، أكو حرمان ما سيارات، وهذا شفناه بعد 2003 أنه تباع العالم، ما تباع تقول إيش بيهم، لأن اليوم الازدحام اللي شفناه والناس اللي حكت به يعني مو ازدحام طبيعي للأمانة، أبداً أبداً. يعني بغداد اليوم من الازدحام وقفت، فالحرمان يولد. أنا أريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا مشهد، منظر شفته للحرمان، شنو آثاره كان؟ إذا عليك، إذا على شخص، على أقارب، على عام، على خال، أكو واحد بحالة نفسية مثلاً إنه عند محروم، إنه إيش قد ما يشتغل يروح بس يشتري قياعين أراضي. إيه. إيه هاي قبل يأخذون مثلاً كوستر، مثلاً يأخذون صورة ويا الكوستر ويعلقها. ترى صح هيك. إيه والله. هسه اليوم احنا ما نشوف هاي الحاله مال واحد ياخذ صوره من السياره، ما نشوفها. اي صحيح. اي والله هسه انا اليوم دا اشوف حاله من الحرمان اللي هي مساله التليفونات، يعني دا اشوف فئه من المجتمع مو الكل، انه التليفون هذا هسه البرتقالي اللي نزل ما صار لك. إيه يعني نزل هذا هسه الكل على هذا، صيحوله البرغندي ماشي صيحوله، يعني هو تليفون، هو شو يريد يسوي لك يعني؟ لا راح تحمي عليه شاي ولا يكوي لك القميص ولا شو يسوي لك يعني؟ هو تليفون يعني. أما تقول لي كاميرا وما كاميرا، من الممكن أنت تصنع محتوى بالتليفون. موجود هذا؟ لا هو دا يشتروه للكشخة. أنا من دا أرفع التليفون أنا دا يشوفوني خال هذا الآخر عيطة، يعني هذا صيحة الموضة، هذا مثل ما يقول بآخر شيء. هذا حلو الإنسان يكشخ، يعني يكشخ بشيء معقول. يعني بميلانو، مدينة ميلانو هاي المدينة الحلوة العظيمة، كل ناس كشاخين، بس يشترون ملابس اللي هي نهاية الموسم، صحولها فينتج، صحولها احنا نسميها بالا، هم مو بالا يعني مستعملة ملبوسة، ما يلبسون ملبوسة، هم لا، هم ياخذ مثلا منتهي اوتلت يشتري، بس المهم يطلع كاشخ وانيق. انا هيك فئة، حلو تصرف، حلو، مو شرط انه والله انا دا اخذ قميص ب 300 دولار. لا حلو انه انت توازن يعني. فموضوع الحرمان موضوع مهم، وانا دا اشوف يعني هسه احنا نرجع نقول على التليفونات. ذاك اليوم ابن كريستيانو شايل ايفون 15، هو ويا المهم واحد بيهم، هو شايل ايفون 15، وبنت لويس انريكي اللي هو من واحد من اشهر المدربين بالعالم، لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان، تخيل يعني مدرب عملاق، بنته كذلك شايله ما اعرف يا ايفون 13 14 15، يعني فصاروا ترند هذا من قاعد يربي ده يعرف شلون ده يربي. هو لويس انريكي عقوده بملايين الدولارات، اليوروهات، بس عقود الاعلان هناك عندهم المشهور، يعني عقود الاعلان الاعلانات واحد، يعني يصحوا له كان ليس الذكر، يعني يصحوا له العقود الخياليه، عقود يعني تدري انت هذا تمشي مثلا بمول تلقى صورته شايل نوع من العطور الفاخره او شايل تليفون او شايل، هاي عقود. زين ليش بنته شايله تليفون كلش متواضع؟ شنو السبب؟ اذا هذا ده يعرف ايش ده يسوي. عاشت ايدك اذا الحرماني مرات يولد واحد حشى الحضور وحشى يسمعنا حشى يولد واحد قليل الادب، يعني يخلي الانسان ينزع اخلاقه ممكن لا ممكن اما اذا اجى شبعان بعد الجوعه مثل ما يقول، يعني هاي كارثه يعني تختلف من بطون شبعت ثم جاعت، هذا لا تخاف عليه، بس بطون جاعت ثم شبعت لا هاي تخوف. واللي قاعد يصير يعني كارثي، يعني فلوس، المهم بس فلوس، يسوي المستحيل في سبيل المادة. يعني احنا نعرف ناس يعني اشوفه يعني هو ما مسوي شيء حاليا، لكن اذا تجي فرصة يبوق، وانا اقولها متألما، والله اقولها انا متألم، انا كارثية. يعني عوفك انه اكو مرضى نفسيين، اكو انا اعرف ناس انه حالة المادية ممتازة، وهو انولد احنا نقول بحلقة خاشوق الذهب، لكن هو نفسه دنيئة مثلا، هذا واحد، هذا حالة. ايه بالضبط. فقولوا لي شنو الاشخاص اللي شفتوهم وياكم بالعمل بالحياة بالاقارب، مرات يكون زوجي زوجتك زوجتك العفو، انه اثر الحرمان وشفته دي اثر وشفته دي يتحول الى مرض. انا وياكم عموري ومتواصلين بهذا الموضوع.

تواصل وياكم. تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو الحرمان، مشهد شفته إنه شفت شخص محروم ولد عند هذا الحرمان. أكو ناس تصير شرها بالأكل، أكو ناس تصير شرها بالملابس. أي وأكو حرمان عاطفي، تبدي تخون أو يبدي يخون مثلا يعني، فتبدي هي تصادق تصادق تصادق تصادق في وتلقى يعني وتطلع ألف عذر يعني، بسبب هو حرمان عاطفي مثلا. هذا الجوع العاطفي ترى من الـ يعني من الأشياء الكارثية. من احنا هاي المجتمعات ما تنتبه له، خلي بالك مجتمعاتنا العربية ما تنتبه للحرمان العاطفي ابدا. عادي انت طلقت معاد انت رجال عوف ما ادري شنو كذا، دير بالك تقول لبنية احبك يا بس على كيفكم، دير بالك اقلب الدنيا ما ادري شنو كذا والى اخره. ما تقدر انه انت تعترف له، اتحدى سواء واحد يقدر يعترف لابنه يقول لها انه هو يحبه. ليش؟ لان هذه الكلمه تترتب عليها 6000 سالفه احتمال. انا من اقول يحبها يعني يريدها بالحلال، بس هو شو يفكر؟ يقول لك انا ما اقدر احب، لان اذا قال لها انه هو يحبها لازم يريدها، وهو لازم انه من يريدها يعني بالحلال. بس ايش راح يصير اهلها؟ ايش راح يسوون؟ يلا عيني شوف الخطوبه والزواج والكذا كله صار باسبوع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد اف ام.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تواصل معكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0967 4700 11 4 1 1 5 0 7 8 0 2. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. موضوع الحرمان، شنو المخلفات مال الحرمان؟ شو يولد الحرمان؟ طبعا أكو هاي ناس ناجحين جوي من معاناة، يعني مو شرط أنه بس نروح للجانب السلبي، يعني مو شرط أنه لا والله أنه الشيء السلبي أنه الحرمان يولد شيء سلبي.

0: أنا شخصيا طبعا ضد الحرمان، كلنا ضد الحرمان، لكن أنا اليوم بدي أحكي عن شنو الحالة اللي شفتها من شخص انحرم في حياته، من شخص عانى في حياته. شنو الولد عنده؟ أكو صاروا أطباء ترى، أكو صاروا مهندسين، أكو صاروا طيارين، أكو صاروا ناس لهم أثر كبير بالمجتمع. فالحرمان ممكن يولد نجاح، الحرمان ممكن يصنع من إنسان. فأنا أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و0 9 6 4 7 7 0 0 114 115 اتصال الو.
1: يا الله،
0: يا هلا بيك.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلون الصحة
0: يا حبيبي انت؟
1: شلون الامور
0: يا قلبي يا حبيبي؟
1: ما عرفتني استاذ مهمة.
0: ابو ريتاج؟
1: لا
0: العفو، لعد منه
1: بعد
0: والله
1: يعني مدعم اتصل حتى انا، احنا جماعه شفت العصري كافه.
0: اي مو هو صوتك يعني هو مو غريب للامانه
1: في دول جوك.
0: أيه؟
1: بس احب اذكرك من عمارك الكيكه مالك.
0: اويلي
1: اويلي اويلي على الكيكه. صارت مو كيكه
0: يا با، صارت مو كيكه. سويتوا بي خطيه شلون
1: يا ابو عمار؟ ما شلونك حبيبي؟
0: حبيبي
1: بلال. بلال
0: بلال شلونك؟
1: الله يسلمك حبيبي. الله يخليك.
0: هلا بيك بلال.
1: عمار شو تسوي ذاك ال 20 كيكه وكيلت كليت ما ادري شنو صيح رياضه وما ادري شنو
0: يا رياضه. اقول لك علينا هاي
1: رياضه رياضه مسوي دايت من المشتري
0: مو
1: بلاش حادي.
0: تحيه لعمار.
1: الله يسلمك حبيبي.
0: شلونك؟
1: حياتنا إلي خير الحمد لله. الله يسلمك.
0: الله يسلمك.
1: الحرمان
0: اي
1: اكو حالتين يعني من ضمن اقاربي بس هالمره ما راح اذكر اسماء.
0: اي لا يا احنا بدون ذكر اسماء. اي
1: اي حاله ولد اقاربنا يعني هو اكبر مني يعني مو هواي
0: زين.
1: ابوه يعني كان حارمهم من كل شيء. الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: يعني دول اللي شلون شلون يقول لك لازم ايده حيل
0: يعني حارمهم. هو متعمد حارمهم لو ليه ما عنده؟
1: لا لا هو بخيل يعني هم عندهم خير من الله بساتين واراضي وما يعني هم منطقه ريفيه منطقه زراعيه شمال بغداد بس هو الله يرحمهم يعني شلون حاله ما هو
0: نعم.
1: يعني فد مره على عائلته يعني حتى طيب. على نفسه على عائلته يعني تخيل من مات لقوا عنده ثروه استاذ مهيمن. ثروه والله شاهد ثروه وثروه يعني بدون بالعمله الصعبه مو تقول يعني مو تقول علاقه وهذا السؤال وهذا لا يعني حرفيا كان يضم جوا الكاشيه.
0: اوه
1: حرفيا يعني هذا يعني صاحبنا قال له انا ما يعني ما ابقى يمك لان انت اولا قاسي الطباع وحارمنا وما اعرف شنو هاي الحكي يعني ذاك الزمن يعني التسعينات شلون نقول. قال انا اروح لبغداد.
0: طيب
1: اجى لبغداد تطوع فلان يعني فلان سلك عسكري حتى ما شاء الله هو يعني عميد ركن. فأكثر المرات نسولف أنا وياه أقول له أبو فلان شنو؟ يقول أنا لو مو حرمان أبوي كان أنا ما وصلت لهيج. وهسه سبحان الله يعني هو عنده ولد وبنية يعني مدللهم على آخر حباية
0: خطيئة.
1: بس بالمعقول يعني بالمعقول مو تقول يعني فد مرة مصرف يعني شلون الآية الكريمة يقول له ولا تبسط إليك كل البسط ولا تجعلها مهلولة إلى عنقك.
0: صح.
1: يعني بالمنتصف اللي هو يعني بالشان يقول أنا هسه من دا أعوضهم من دا أمتحهم بحياتهم أحس دا أريد أكافئ نفسي.
0: خطير.
1: أريد إنه إيه أريد إنه أعوض الحرمان اللي أنا عشته ويا أبوي. ومع العلم يعني هو تقريبا 18 20 سنة عاف أبوه جا البغداد يعني هم أقاربه هم أقاربنا يعني او اجى البغداد قلت لك يعني كون نفسه اشتغل وتعب على نفسه وما شاء الله يعني هسه هو يعني مو يعني اذا اقول اسمه ينعرف يعني منصب حساس كلش في الدوله.

0: لا أسأل، ما يحتاج نقول اسمه، شو علينا بي. إيه
1: يعني إنسان جدا ناجح ويعني كل صديقي. يعني قلت له فتى قلامك وانت رحت الموضوع خابرته، قال لك مو تقول اسمك، قلت له اسمك مبين بس تقول
0: لا يا معود. لا لا لا ما زين
1: أستاذ مهيمن،
0: ممكن الحرمان يولد إنسان ناجح.
1: بالضبط هذا اللي شفته ناجح. وعدي حالة ثانية على امرأة يعني هم من أقارب لي. نعم. هم نقول اسماء شلون ما يقول انحرمت من يعني من أهلها فترة. طيب. وبعدين شلون يقول صالحة وبعدين تزاعلوا، وهذا الشيء أكسدته على أطفالها هسه. يعني هسه أدت إلى الانفصال هي وزوجها. زي. وهم حارمة شلون ما يقول حارمة أولادها من أبوهم وفاشلة يعني مع الأسف. يعني هم حالتهم كانت زينة بس الصرف مو بإنصاف، وأكثر من مرة حاشوها. يعني شلون نقول البنات قالت أنا عشت حرمان ويا أبوي إيه، فأني هم عادي هم خلي أعيش جهالي مثل ما إنه أنا عشت حياتي. حكيت وياها أكثر من مرة صراحة، قلت لها يعني أم فلان ما يصير أنتي، ليش إحنا الأطفال رسالة. أنا بالنسبة لي الرسالة اللي أتحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى انه انا ما اريد اعيش بنفس حياتي، ما اريد اقول لامير المؤمنين الامام علي نسيته صراحه، بس نعم. معناه انه وقتنا مو مثل وقتهم وحياتنا مو مثل حياتهم. يعني حياتنا احنا مو مثل حياه اولادنا هذي.
0: صح
1: يعني احنا التسعينات مثلا اولادنا 2000 وشلون قلت انا ابني وبنتي 2025
0: صح.
1: فرق يعني مثل ما نلقى بيننا وبينهم كتكنولوجيا كتطور كحداثه هواي شغلات.

0: مثل هسه انت هذا الحرمان سوى منك انسانه فاشله حسب سامع، وهذول ولدك ويعني ولدك وبناتك راح يطلعون افشل منك، لان ما شافوا ام نقول عادله او ام منصفه بيهم.
1: نعم.
0: اوكي عاشوا بلا تقول انا شو اسوي لهم، هم عاشوا بلا اب، مو انت اللي عايشتيهم بلا اب، ابوهم ذاك يعني ولا خير عليك وابدا مال الله يعني، فد انسان كلش حلو بس يعني ما يعني شلون نقول هو حظ، الزواج حظ صراحه وما استمروا وهي السبب. قلت لك يعني الحرمان بصراحه جنابك اللي تحكي هسه انا تذكرت الحالتين، حاله هاي الامراه وحاله هذا الرجل النادر. فالحرمان مو يعني مو دائما انه يولد الفشل او مو دائما يولد النجاح.
1: انا طبعا كلش اشكرك
0: حبيبي استاذ.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا،
1: شلونك يا اخوي العزيز؟
0: يا قلبي انت، يا هلا بيك.
1: الانسان المبدع
0: حبيبي
1: كبير مهيمن.
0: العفو حبيبي،
1: وياك صدام ابو مصطفى.
0: هلا بيك ابو
1: ان شاء الله يحفظك.
0: يا هلا بيك،
1: تحياتي لك.
0: شلونك؟
1: والله الحمد لله والشكر،
0: الله يجعل
1: من الله سبحانه وتعالى. والله صراحه هو وقت نومنا، احنا لازم ننام اليوم باكر الصبح حتى نقعد على باب الله، بس من سمعنا صوتك قلنا تسوى انه واحد يتصل. هاي امانه نحكي.
0: يعني والله اثمن هذا الكلام وهذا الشعور وهذا الاحساس. والله
1: الله شاهد من قلبه ورب هذا الكلام
0: يا حبيبي.
1: امانه الله ورسوله. اليوم موضوع حلقتك همينا عن شغله الحرمان، موضوع متوافر، وشلون نقول متوارث في مجتمعاتنا العربيه خاصه.
0: عافية عليك صراحة.
1: إلى الأمانة يعني أنا أشوف المجتمعات الغربية عندهم حرية شوية
0: زين.
1: يعني خاصة أنه من الإنسان أكو حريات عندهم موجودة، إحنا نعرف هاي الكلام، كنا واعين عليه، بس بمجتمعاتنا العربية عندنا متوارث هذا الشيء صراحة. إحنا الحرمان أمانة يعني سلاح ذو حدين للأمانة. شلون المتصل اللي قبلي الله يحفظه من قال أنه شخص طلع من عبات أهله وأبوه أنه حرمه وطلع وهسه هو إنسان ناجح
0: زين.
1: وصل المرحلة أنه بالنسبة أنه هو قائد عائلة حاليا ورب أسرة، وقلت لك يعني الحرمان سلاح ذو حدين. أنت اليوم تدلل زيادة عن اللزوم ما راح تقدر تسيطر على عائلتك، هنكون واقعين
0: زين. شنو الحالة اللي شفتها
1: مثلا؟
0: أي
1: العفو
0: العفو. حالة شفتها أبو مصطفى من الحرمان ولدت، يا أما شيء إيجابي يا أما سلبي.
1: والله هواي حالات صراحة
0: مثلا يعني
1: احنا يعني اكو هواي ناس من أقربانا وناس من معارفنا اكو يعني نشوف عندهم حرمان يعني أهلهم ما شاء الله. يعني أنا أبسط شيء هسه حاليا اكو شخص يعني يملك خير من الله
0: زين،
1: يعني وابنه الوحيد وعلى بنات اثنين، فصراحة يعني عاملة معاملة العامل اللي جوا، يعني نوبات يجي يشكيلي، هو الله سبحانه وتعالى رازق لأبوه، فأنا نوبات احتضن هذا الولد أقول له مو مشكلة أبوك يريد يخليك إنه هو إنسان. فأنا متأكد 100% إحنا شعور الأبوية، إحنا الحمد لله ولدنا بطولنا أو أطول من عندنا صاروا ما شاء الله.
0: الله يحفظهم يا
1: يعني الله يعطيك الصحة والعافية أخوي العزيز وكل الشعب العراقي الطيب
0: يا
1: حبيبي. الله سبحانه وتعالى إنه يحفظهم، فالله يخليك. فأنا متأكد يعني جواب أبوه في يوم من الأيام من حاجيت والده من قلت له قال والله أنا هذا أريد وارثه إلي، بس أريد وارثه بتعب حتى ما يروح بسهولة، يعني إحنا جبناه بصعوبة أمانة. يعني هو عنده إمكانية زينة
0: يجوز هذا زينة. يعني الرجل خطيه مو يعني بالعكس مو بخلا، إنما يريد يعلمه واحد.
1: أكيد أكيد أنا 100% هذا الموضوع، يعني أنا هذا الموضوع عايشة حاليا. يعني حتى صور عنده واحدة من بناته جابت لها معدل شوية زين، فمن ده يحكي قال أنا خاف ظلمت بنتي، قلت له لا أنت إنسان مثقف وإنسان واعي ودارك للحياة وتعرف قابل. أنا ما أرد أقول له يعني هي شو سويت. فاليوم نوبات الإنسان يصحى على زمانه ورا فترة من الزمن
0: حلو.
1: فإحنا تدري يعني أكو أنانية عند البشر، مع احتراماتي لك أخوي العزيز
0: زين.
1: أكو أنانية موجودة عند البشر صراحة
0: صح.
1: عند نوع من الطمع ونوع من تمام
0: صح.
1: فإحنا هذا الشيء اللي شفته يعني الموضوع اللي طرحته به سلبي وبإيجابي. السلبي قلت لك أنه أكو يعني لازم إيده من ناحيتهم، مو كل شيء موفر لهم، بس الإيجابي يقول لك أنا بالنسبة إلي موفر هاي الأمور للمستقبل حتى ما يتعبون. تدري إحنا وضعنا حاليا
0: نعم
1: يعني لقمة الحلال شوية صعبة صراحة
0: زين. برأيك الحرمان الأكثر من عنده يدمر؟
1: 100% 100% يولد هواية أمور. أبسط شيء ليولده أنه العصيان والكذب، مع احتراماتي لك ومع احتراماتي للسامعين.
0: شلون ربطت يعني العصيان والكذب؟

0: تمام. اليوم الحرمان الزايد هذا، احنا تدري هسه حاليا تواصل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي الموجود، يعني شبابنا قامت تشوف مو مثل قبل، مثلي ومثلك جيل الطيبين اللي عشنا قبل.
1: أوه.
0: تدري انت احنا ذاك الوقت عشنا
1: هسه كنا نسولف يعني وعموري يعني
0: اي
1: طوبه متشوب
0: يعني
1: واللي يصعد للليفل اعلي يحصل جريجر. هاي منو يحصل جريجر؟
0: اي والله يعني صوراني لعبت انديه امانه الله ورسوله، كانت اكثر اوقات حتى نوبات العب حافي بالساحه، واطلب انتظر ولد صديقي اروح للنادي اطلب تكرم اللابتشين مالته حتى اروح بيه للنادي، لان كانت قله ما صح. موجوده عندنا نوع من الحرمان
1: صح.
0: زين اكو تدري انت بهواي امور. فاستاني من اقول لك العصيان هسه حاليا الشباب صار عندها اطلاع وانفتاح، يعني العالم كله بهذا الجهاز الموبايل كله راح تطلع عليه، فهذا تلقاه يولد عصيان. الحرمان الزايد يولد عصيان بالعائله صراحه. زين راح يتجه الغير شغلات والغير امور. انا ليش يقول لك نوبات؟ لا تقصر على عادتك، قصر على نفسك ولا تقصر على عادتك.
1: بالضبط بالضبط بالضبط
0: تمام. فاحنا هذا شيء انا دا اسولف لك اياه، شيء احنا دا نعيشه للامانه.
1: انا كلش فرحان بهذا الاتصال.
0: لا على راسي اشكرك الله يخليك. انا والله دائما يعني انام من وقت نوبات، يعني احنا من متابعين اخونا سلطان عن برنامج على الطريق ومتابعين قناه الرشيد صراحه، يعني فاتحين هاي المحطه انت واخونا سلطان مبدع وكل كادركم الله يخليك، تحياتي لكم
1: يا حبيبي،
0: واسال الله سبحانه وتعالى يحفظكم.
1: يا هلا بابو مصطفى ونورت والله.
0: الله يخليك، تحياتي لك اخوي العزيز.
1: يا هلا. عندنا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
1: مساء الورد،
2: حياكم الله اخ محمد.
1: يا قلبي انت
2: مهمن. الله يخليك. ابو وفاء معاكم.
1: ابو
2: وفاء.
1: وفاء يا هلا بيك ابو وفاء.
2: الله يخليك. بصراحه انا سمعت الاخ قبل شويه من ابو مصطفى.
1: اي نعم
2: اتفق مع كلامه. يعني احنا بالمجتمعات العربيه بشكل عام وحتى الاسلاميه
1: زين
2: الحرمان موجود، يعني اتكلم عن الحرمان العاطفي.
1: نعم
2: يعني عدد النساء عندنا من الزوجات عدد كبير جدا. يعني دا اشوف موجوده بكل مجتمع من اقارب اصدقاء من الرقعه الجغرافيه اللي يعني بيها.
1: طيب
2: احنا مثل ما يقول ما ذكر الاخ الكريم المجتمعات الاوروبيه تختلف عنا، هي عيب انه المراه ممكن تسوي علاقه سواء من الزوجه حتى من الزوجه عندهم من حقها انه يصير هذا حسب في بعض.
1: يعني انا شخصيا مجتمعنا احنا ضد هذا انه المراه من الزوجه وتسوي علاقه.
2: والله ضد هذا بس يعني بصراحه هو انا ما نقيم، احنا مجرد نتكلم.
1: لا انا العفو الحرمان العاطفي مثلا هي خطيه، هي مثلا حبه انسان وتريد ترتبط بهذا الانسان بالحلال انا احكي، وبالتالي
2: نعم.
1: وبالتالي مثلا يجي ابن عمها يقول لها لا لازم هو يتزوج، هنا أنا هذا حرمان عاطفي.
2: والله يعني بصراحة أنا أعتقد أنه التأثير أنه ناس تعقدك هواية امرأة مثل زوج تعقد.
1: نعم
2: يعني أشوف مثلا خواتها أو صديقاتها تزوجون صار عندهم حال ومال وظروفهم أحسن من عندها طبعا تنقهر، وحتى الرجال ترى هم يعني بصراحة هم يتأثر إذا أكو ناس مثلا ما يقدر يعني ربما أن يكون بعوائق أو وضع المادي يكون صعب أو تقدم بالعمر، يعني هم تقريبا نفس النتيجة. بس الرجال عندنا بالمجتمعات الشرقية بمجال يتحرك أكثر شو يسوي يقول هذا الرجال من حقه بس من ريلة
1: زين. انطيني حالة مشهد من الحرمان أنه شفت أثر على شخص إذا ما
2: والله نعم. أعرف شخص معين يعني كان ساكن هنا ضمن نفس الرقعة الجغرافية، حالياً لا حالياً غير محالنا. هذا الرجل شوي عنده نوع من القساوة، القساوة الاجتماعية، وإذا كان حارمهم من الاختلاط بالآخرين بصراحة عقدهم، يعني قسم من عندهم
1: عفي عليك. هاي نقطة مهمة. إيه
2: يعني يمكن هسه عمره بالأربعينات تزوج وكذا بس ما يختلط من الناس، يعني يبتعد عن الناس وش عنده يمكن بس أهل الزوج تهيد شوية. طبعا السبب الأب لأنه كان يكاد الباب عليهم حتى إذا ما موجود يقول لهم ما تقدر تخليهم يطلعون. يعني ذكر مرة رحت يعني فت منهم عرس بصفهم عرس مغلوب الدنيا خطية ولا كلهم خاطرين بالبيت ولد وبنات، هذا شيء. بس البقيه لا، طلعوا صار عندهم مال واحوال وتجار وكذا، مشت امورهم. بس هذا الواحد من عندهم الى حد الان وعمره يمكن حالي فوق الأربعين، بعد الوضع المادي انا عفوا الوضع النفسي،
1: نعم
2: مو برغم ان الزوج صار عنده ابناء بس وضعه تعبان، وضع النفسي مو طبعا مسؤول من الاب، قناعتي ابوه هو اللي يتحمل المسؤوليه كامله.
1: طيب
2: نعم،
1: انا كلش يعني اشكرك و...
2: تحياتي لك.
1: الله يسلمك، تحية لك. شكرا شكرا شكرا
2: شكرا لك.
1: يا أهلا، تحية لكل أصدقاء لكل المحبين. عندنا اتصال. ألو يا هلا. ألو يا مساء الخير.
3: مساء الخير
1: يا أهلا بيك.
3: شلون صحة سلميني؟
1: الله يسلمك يا حبيبي.
3: الله يسلمك.
1: عموري من كندا
3: حبيبي. الله
1: شلونك عموري حبيبي؟
3: والله الحمد لله، شكواكم ان شاء الله بخير.
1: الله يسلمك حبيبي عموري.
3: الله يسلمك حبيبي، تحياتي لحضرتك ومخرجنا استاذ عمر الوريد.
1: الله يسلمك حبيبي انت.
3: الله يسلمك حبيبي. صراحه يعني والله يعني اليوم الحلقه كلش حلوه، عشتي لكم
1: حبيبي انت. الله يسلمك.
3: اي يعني هي صح صراحة يعني أنه مع الأسف يعني هو هذا الشيء ما نقوله، بس يعني هذا اللي نشوفه إحنا مال الحرمان والتأثيرات السلبية والإيجابية، هذا نشوفه بس طبعا أكثريته يعني مو فقط أكثريته عندنا إحنا بالعراق، يعني يعني يختلف حتى عن الدول العربية مو بس الأجنبية.
1: زين.
3: وهي بصراحة يعني أنا أشوف هي تعتمد على مبادئ الإنسان، تعتمد على أساسه.
1: حلو.
3: هل هو ابن خير؟ هل هو عين شبعانة يعني من عائلة شبعانة؟ تعرفني هاي كلها تأثر طبعا.
1: طبعا.
3: عرفت شلون؟ ومبدأ أهمنا يعني مثلا أنا أحكي لك فسالفة صارت وياي يعني.
1: نعم.
3: كنت بدولة من دول الخليج، ف اجى شخص همينه يعني هناك هو صديق يعني عمي، فكانت حالته يعني خطيه تعبانه وقمنا بالواجب انا وابن عمي وياه طبعا.
1: زي.
3: ماكو شيء ما يطلع ما يطوب اذا مو يخابرنا.
1: طيب
3: فصرنا ايديه ورجليه مثل ما تقول يعني.
1: حلو.
3: كل شيء
1: هاي شيء مثل العراقي.
3: طب طلعته جاب اهله استقراره ايجار ما ايجار هاي كلها يعني وياه وياه ومتونسين ونقعد وعشاء وغدا و... يعني صرنا مثل أهل.
1: طيب.
3: راح يوم إجا يوم صاحبنا صار يعني عنده منصب بوزارة من الوزارات.
1: طيب.
3: يعني خلينا نحدد بالتعليم، خلينا نقول التعليم العالي. صار عنده منصب طبعاً هناك يعني.
1: نعم.
3: منصب أهم زين مو شوي يعني. فمرت الأيام يعني خلينا نقول فد 4-5 سنين رجعت للعراق على مود شغلة هي هم بالتعليم العالي طبعاً.
1: زين.
3: فعادة يعني توان تروح على ناس يعني تعرفها أو واحد تمون عليه يمشي لك ياها أو يسهل لك ياها مثلاً.
1: صح.
3: أو يرشدك يقول لك يا بروح فلان مكان. والله يا
1: صادق. صادق يا حبيبي صادق.
3: رحت عليه سبحان الله. طبيت يعني هذا لحد ما انسى هذا المنظر، طبيت عليه الابتسام انا من ابتسم له هاي السلام عليكم ابو فلان.
1: اي
3: باعتبار يعني احنا يعني
1: اصدقاء يعني اخوه واهل و... اي
3: يلا السلام عليكم. شوف هذا عليكم السلام اهلا وسهلا تفضل هاي شنو يعني كانما لا اعرفه ولا يعرفني ولا شايفني ولا ابدا.
1: زين كان ذكرته
3: هو يعرفني يعني هو لا يعني احنا وياه من يعرفني ف
1: اصلا يعني.
3: عاد انا تقصدت قلت له تذكرتني مو قال ايه اعرفك ايه تفضل السريع. انا من شفته يعني صراحه يعني تريد الصدق يعني كل شيء عدي تغير راسا. قول شنو ايش عندك ما شلون؟ قلت له لا لا ولا يهمك ماكو شيء يعني بس حبيت اسمه عليه. لا لا لا قول شنو شكو؟ قلت له والله هيك شغله صارت وبس على بالي اسالك فيها. قال لي زين انطي فايلك لفلانه اللي هي السكرتيره مالتك.
4: اي
3: يعني تخيل يعني لهالدرجه انطي فايلك لفلانه وخلي وعي ثاني. قلت له خير ان شاء الله. ولا عاد لا طلعت فايلي ولا سلمت ولا في مال لا في مال لا.
4: زين سويت
3: يعني هي لا مو يعني هي يعني انت من انسان يعني كنت تعبان وضعيتك ومحروم من كل شيء. خلينا نقول وضعك تعبان يعني من تاخذ منصب او تاخذ وظيفه يعني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.